0: our weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حيا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أولئك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلي مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.
3: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

0: قبس من الإيمان.
1: قبس من الإيمان.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أوفي أكسجين فم، ألف تحية لكل إنسان معد الموجة 190 أينما كانوا، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود تونس الخضراء، تونس الحبيبة إلى كل القلوب. ألف تحية المستمعين الغاليين الطيبين. بطبيعة الحال اللي ما ينساوش أكسجين أفهم، فما عباد تقولك ما نجمش نقعد نهار ما نحطش أكسجين أفهم. كيف كيف نصبح على توت ليكيب اللي معنا، زميلتنا الفاضلة الطيبة أمل أم آدم، عن عواطف العوني والف زندوبيا وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفهم. قل لكم نهاية أسبوع طيبة فيها الألفة والمحبة والوئام وصفاء القلوب. اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، 28 ربيع الثاني 1448. ألف تحية للمجهودات الجبارة وكبيرة برشا برشا اللي قاعدين يبذلوا فيها أعوان الأمن، الجيش الوطني، الشرطة، الحماية المدنية، وأعوان السجون، والناس اللي قاعدين حارسين ساهرين ليلا نهارا على حماية أولادنا من عديد الأخطار اللي ربي إن شاء الله يبعدهم عليها. وإحنا أيضا للأمن برك ميك فيش، أنت كأب وأنت كأم عندك واجب في الدار، تابع وليدك وتابع بنيتك، ما فيها بس كي تعمل طلة على المحفظة متاعها، الساك متاعها ومتاعه أيضا على البورتابل كذلك، ليه بالمتابعة بطريقتك الخاصة، مش بقوة بعنف وبقسوة أكيك يولي ما يعني يرتاح لكش ولدك وإلى بنتك. كما تعودنا أيضا ديما سباح كنقوبه نقول ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا عظيم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله، أمين يا رب العالمين. ألف شكر ألف حمد لله سبحانه وتعالى على الأمطار اللي جاتنا، وإن شاء الله مازلت أمطار أخرى جاية، ورب إن شاء الله عنده كل خير. ربي قالنا لئن شكرتم لأزيدنكم. واحنا قاضي ربي في الطريق كما قلنا فما بقايا امطار، فما ربما تصب الشتاء كذلك، وان شاء الله ناخذ احتياطاتنا في السياقه. الكياسات تبدا بالامطار وبالماء، ما يلزمناش نجريو على خاطر لا قدر الله الاخطار تكون اكثر. كي يبدا الكياس مبلول وانت تجري برشا ردوا بالنا، احترم اشارات المرور، ركز مع السياقه نتاعك، انسى البورتابل وانت قاصد ربي في صنية في السوق وإلى كذا. ولهذا ومن سنة دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها، ربي قدرنا الخير جميعا. فما إنسان ديما فقد إنسان عزيز عليه برشا برشا، لكن ديما كل ما تتذكر فما مسحة متاع حزن وكذا، لا في حزن أنت تحزن ولا تبكي ولا حاجة، تصدق عليك المرحوم ذاك، ادعيله بالرحمة والغفران على خطر الدعاء يوصل. وسيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. بطبيعة الحال عنا ولد صالح يدعو له، الوليد الراجل ولا المرأة ولا الوليد ولا البنية، يدعي البوه وأمه ربي يرحمهم ويغفرهم، الدعاء ذاك يوصل. عنا صدقة جارية، وما أكثر الصدقات الجارية تويكة، تساهم في بناء مدرسة، ترميم ولا بناء مستوصف، مسجد ولا غيره، قد ما ينتفعوا الناس بكل الحاجة ذيك ويخدموا ويرحموا كذا، قد ما يوصل الأجر لك الإنسان اللي احفر بير، عمل بير تشرب منه العباد، ولا يتوضا منه العباد في الجامع، الاخر ساهم في بناء معمل يستخدم مع روحه، هذيك كلها عنده اجر لك الانسان هذاك. نختم بقصه صغيره. برشا عباد تلقى في الجامع يصلي ويجرب. سيدنا صلى الله عليه وسلم مره قاعد مع اصحابه، جاء احد الرفقاء واصدقاء سيدنا صلى الله عليه وسلم، جاء متاخر شويه، اخي صلى باش بعتلي يجي يقعد بحضر الصحابة الكرام، صلى بزربة يزرب برشا. اش قالوا سيدنا عليه السلام بعد ما جاء قعد بحضرهم؟ قالوا ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قالوا برا امشي عاود صلاتك راك ما صليتش، عاود رجعك الصحابي ذاك صلى ورجع. زاد قالوا مرة ثانية ارجع فصلي فإنك لم تصلي. المشهد هذا يتعاود ثلاثة مرات. المرة الرابعة قالوا والله لا أحسن غير هذا يا رسول الله. قالوا هذيك أحد معرفتي، راني هذيك تاريختي أنا اللي نصلي بها، ما نعرف كان هذيك. عطاه وعطانا أيضا سيد عليه السلام كيفاش نصليه. قال له كي تقف وانت تصلي اقف وانت مطمئن، فمك السكون، فمك الهدوء، فمك الراحة النفسية، ما تزربش. وإذا ركعت قال له فاطمئن وأنت راكعا، هكا الطمأنينة وانت راكع. قول سبحان ربي العظيم 3 مرات مش بزربة، واحدة واحدة حتى تحس بالسكينة والراحة البدنية والنفسية. وقال له بعد تلك كي تزد كيف كيف أسجد وأنت يعني حتى تطمئن وأنت سجد، يعني علمنا هنا كيفاش أكد طمأنينة في الصلاة. خد كي تزرب برشا تفقد الصلاة الهدف متاحة. وسيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سجد، أقرب لحظة تكون فيها قريب من ربي وانت ساجد جبهتك على الأرض مع يديك مع ركابك وكل شيء، وتدعي ربي بعد ما تقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ثم دعاء تدعي باللي تحب انت، تقول ربي يرحم بابا وامي، ربي ينجح وليداتي، ربي إن شاء الله يخلي الأمن والأمان في بلادنا الغالية، تدعي باللي تحب انت، وبعد تالي يعني تكمل الصلاة متاعك في طمأنينة وفي هدوء. ألف تحية المستمع وفية مدام صباح البجاوي، تدعو بالرحمة والغفران لزوجها وصدق عليه كما قلنا، وما نقولوش ديما احنا نخسر للماضي. صحيح عشرة كبيرة بين حتى الإنسان وأمه وأبوه وغيره، لكن في عضنا قد نحزين صدق عليه وإنه يهاله توصله هو هو في قبره. في النهاية قل يا رب نسألك توفيقا في طريقنا وراحة في نفوسنا وتيسيرا في أمورنا يا رب، نعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر يا رب، وعين الحاسد وقلب الحقد. أمين يا رب العالمين. نهاركم زين وخليكم على أمل وأحلى فقرات أوكسيجين.
0: قبس من الإيمان. قبس

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكراً شكراً للاتصاف اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعمل ديما باش نبنيه مع بعضنا أعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: Radio Oxygène FM. Publicité.
1: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت منين نبدأ.
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبو على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
4: معرض بنزرت الدولي فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار، واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
5: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
0: أكسجين FM بالصوت العالي.

0: انا عوطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
1: صباح الانوار، صباح الخيرات، اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. توكلنا على الحي الذي لا يموت، توكلنا على الله. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. في بدايه هذا الصباح نقول بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي. سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، كما صليت على نبينا إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على نبينا محمد وآل محمد، كما باركت على نبينا إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. توكلنا على الله، ولا إله إلا الله، والحمد لله حمدا كثيرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم في هذا الصباح نسألك أن تفتح لنا أبواب الرحمة، وأن تيسر لنا أمورنا، وتشرح صدورنا، وتبارك في أوقاتنا وأرزاقنا وأعمالنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا اليوم بداية خير، فرج وسعادة، واكتب لنا فيه ما نتمنى وما هو خير لنا، واصرف عنا كل سوء ومكروه. اللهم ارزقنا قلبا مطمئنا ونفسا راضية وعملا صالحا متقبلا، واجعلنا من عبادك الذين تحبهم ويحبونك. اللهم إنا نستودعك أنفسنا وأهلنا وأحبتنا، فاحفظنا بحفظك الذي لا يضيع، واكفنا شر ما نخاف ونحذر. اللهم اجعل صباحي هذا مليئا بالنور والبركة، وابعد عني الحزن والهم والضيق، ورزقني القوة والصبر والحكمة في كل ما أواجه. اللهم إن كان في هذا اليوم رزق فسهله لنا، وإن كان فيه خير فقربه منا، وإن كان فيه شر فاصرفه عنا واصرفنا عنه يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. اللهم تب علينا توبة نصوح. اللهم اجعل لساننا عامرا بذكرك، وقلبنا متعلقا بك، واجعلنا من الشاكرين لنعمك والصابرين على قضائك والرضين بقدرك. اللهم نسألك صباحا جميلا، وهما راحلا، ورزقا واسعا، ودعاء مستجابا، وقلبا سعيدا، ونفسا مطمئنة، وتوفيقا في كل خطوة نخطوها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا اليوم خيرا من سابقه، وافتح لنا فيه أبواب الخير والبركة، واجعل خاتمته فرحا وبشرى ورضا منك. أمين يا رب العالمين. توكلنا على الله. أهلا وسهلا، مرحبا. اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، الموافق 28 ربيع الثاني 1448 هجري. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. برشا فقرات تستنى فيكم اليوم في برنامجكم متنا للسبت متنا للويكان. الحقيقة برشا فقرات تستنى فيكم اليوم. بعد شوية باش نحكي على يوم تحسيسي إعلامي في إطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات، باش نحكي عليها بأكثر تفاصيل، باش نحكي على الحملة الوطنية الكبرى. زادة كيف كيف في هذا الإطار باش نحكي وزادة على اليوم اللي تنظمه الجمعية التونسية الحقوقيين بالوسط، اللي من خلاله باش يحكيوا حول مكافحة جرائم المخدرات بين الواقع والتحديات المستقبلية. دونك ان شاء الله باش نحكيوا فيها الموضوع هذا باكثر تفاصيل. ان شاء الله باش يكون غدوة اليوم هذايا، اللقاء هذا باش يكون ان شاء الله غدوة، وهي ندوة علمية تحت عنوان مكافحة جرائم المخدرات بين الواقع والتحديات المستقبلية. زادة كيف كيف ان شاء الله اليوم باش نحكيوا على طب العيون، باش نحكيوا على المشاكل الحقيقه نتاع طب العيون، باش نحكيوا فيه الموضوع هذايا باكثر تفاصيل. دونك باش يكونوا حاضرين معنا ضيوف من اهل الاختصاص. دونك ما عليكم كان تكونوا حاضرين معنا وتابعونا وتعدلوا مشيتكم علينا، الى جانب برشا فقرات اخرى تستنى فيكم اليوم. ان شاء الله نهاركم احلى واسعد الصباحات.

0: أنا عوض في العونين شكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عوض في العونين شكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كنت تبعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: صباح الأنوار، صباح الخيرات، رجعنا لكم من جديد. خلينا نتعرفوا على حالة طقسنا في ميتيو.
3: ميتيو
4: ميتيو
3: ميتيو.
2: حالة الطقس اليوم السبت 10 أكتوبر 2026 دونك يتميز طقس اليوم بولاية بنزرت سخطو بعد التساقطات الأخيرة، وحسب التوقعات الجوية المتاحة من المنتظر أن تتواصل التقلبات اليوم بالمناطق الساحلية الشمالية، فما أمطار متفرقة خاصة خلال الصباح، ثم تراجع فرص نزولها تدريجيا بعد الظهر مقابل أجواء غائمة جزئيا ورياح قوية نسبيا. بالنسبة لولاية بنزرت تتراوح الحرارة عموما بين 18-23 درجة مئوية مع هبوب رياح قد توصل هباتها إلى نحو 40 كيلومتر في الساعة. حسب المعتمديات متاع ولاية بنزرت وأغلب التوقعات، دونك باش نعطيكم إن شاء الله تقديرات تقريبية للمناطق اللي ما تتوفرش فيها توقعات مستقلة. دونك بالنسبة لمعتمدية بنزرت الشمالية الحرارة إن شاء الله باش تكون في حدود من 10-23 درجة، وحالة الطقس فما سحب متفرقة، فما احتمال أمطار خفيفة ورياح قوية نسبيا. بالنسبة لمعتمدية بنزرت الجنوبية زادة كيف كيف من 20-23، والطقس يكون غائم جزئيا واحتمال أمطار ضعيف إلى محدود. بالنسبة لجرزونة سحب متفرقة وفما زادة رياح نشطة. معتمدية منزل جميل الطقس يكون غائم جزئيا وفما احتمال أمطار ضعيفة. معتمدية منزل بورقيبة سحب متفرقة واحتمال أمطار بعد الظهر بنحو 28% وفق النماذج الأوروبية اللي تقول أنه فما إمكانية اليوم تساقطات في الأمطار معتمدية منزل بورقيبة خاصة بعد الظهر. معتمدية تينجا طقس متقلب اليوم جزئيا مع فما رياح نشطة. معتمدية مطر فما سحب متفرقة واحتمال ضعيف جدا بتاع تساقطات بتاع أمطار. نمشي معتمدية غزالة درجات الحرارة باردة الحقيقة في غزالة من 19-22 وفما سحب متغيرة واحتمال فما أمطار محلية. معتمدية سجنان من 19-22 درجة اليوم والطقس متقلب مع إمكانية نزول أمطار متفرقة. نفس الشيء بالنسبة لجومين سحب متغيرة واحتمال أنه فما أمطار محلية. زاد كيف معتمدية راس جبال سحب متفرقة وفما رياح قوية نسبيا. درجة الحرارة من 20-23 درجة اليوم بمعتمدية راس جبل العالية. إن شاء الله الطقس بيش يكون غائم جزئيا وفما احتمال أمطار محدودة. ومعتمدية غار الملح سحب متفرقة ورياح نشطة قرب خاصة المناطق الساحلية. بمعتمدية أوتيك يكون الطقس اليوم متغير جزئيا واحتمال أمطار محلية. حرارة في أوتيك من 20-23 درجة. دونك توقعات المتاحة تدعم درجة حرارة في حدود 19-23 درجة بالنسبة لمعتمدية ماطر منزل بورقيبة وفما رياح نشطة فما هبات قوية أحيانا. بالنسبة للعشية اليوم والليل يتوقع فما تراجع في درجة

0: الحرارة تدريجيا توصل حتى 19-20 درجة في عدد من المناطق، وفما استمرار الرياح. بالنسبة للأمطار ما يمكنش الجزم بوجودها ولا نفيها في كل معتمدية على حدة دون بيانات محلية أحدث، خاصة زادة أنه نعرفوا بالساعات القادمة نبدأ ونفهموا بالقداء أكثر شنو يخبينا الطقس اليوم. ولكن من المهم أنه نحكيه فما تقريبا الحرارة تتراوح بين 20-23، وفي الليل إن شاء الله باش تبرد توصل حتى 19-20 درجة في أغلب المناطق. لكن مهم برشا نوه إنه اليوم السبت 10 أكتوبر في بنزرت راهو الطقس يتميز بأنه بارد، أبرد من البارح، دونك لحد باش ترجع تدفى، يعني فما حاجة هكا خفيفة اليوم. لكن فما ناس كيف تشوف الطقس بارد تلبس فيست تخشينة، تلبس حتى كبابت، دونك ردوا بالنا ما ناخذوش الريسك، خاصة زادا نجموا نمرضوا ولا تصير لنا برودة حاجة هكا ندفيو بها رواحنا، خاصة الناس اللي تخدم الصباح بكري برشا. ولكن راي ماهيش باردة خطر غدوة، معناها ماهيش باش تقعد باردة برشا، خطر غدوة راي باش تكون أدفى شوية. وبالنسبة للريح فما ريحة قوية من نصف النهار توصل حتى 70 كيلومتر في الساعة، يعني فما ريحة قوية وفما إمكانية هطول أمطار ضعيفة برشا، هذا وفق التوقعات المحلية. دونك الطقس كما قلنا بارد ودرجات الحرارة تطيح حتى توصل 18 درجة محسوسة، أما بالنسبة للأمطار راهي ضعيفة والرياح نعاود نذكر ونقول توصل 70 كيلومتر في الساعة في الساعة. وبالنسبة إن شاء الله الغدوة راي درجة الحرارة ترجع تسخن، يعني ما نزربوش باللبسة ونحصلوا راه غدوة باش تعاود هكا ترتفع شوية درجة الحرارة. حاولنا نعطيكم لمحة على التوقعات نتاع الطقس في مختلف معتمديات ولاية بنزرت، تسيسوا رواحكم واحدة واحدة. سلامات، طريق السلامة للجميع ولكل المستمعين والمستمعات.
1: اصنيعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وثمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026، حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة، أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442، 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان، ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: ألو؟
3: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله، أنت هو؟
4: شكون معايا؟
3: أنا، أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
4: اما منين نبدا؟
3: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
5: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
4: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عنا في خضراوي تيك، للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي بوانتين والتوصيل لباب الدار. ملا فيش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
6: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو غوميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر بنزل الأندلسية بنزر. كأس بنزر للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621، أو على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة، بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرة.
7: أكسجين أف أم.

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: Radio Oxygène FM.
1: هلا وحبنا غلطه

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غار الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت البلابي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
2: طاقتك تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور
2: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 والا 50 30 30 99 ايكول نزهة تعلم اتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال
4: مليون تنجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية والجارانتي يوصل الخمس سنين والا تلفزة فرجتها عالمية تحب على غاز فور ميكرو اوند من الاخر كان تحب تشري الكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات والسوم كيما العاده لو ميور بري وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش باشير لو ماغازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام وكان تحب على التقسيط انو يدوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة والفرع الثاني في شارع حسن النوري وإلا كلمونا على 26 455 444.
5: أكسجين FM بالصوت العالي.

0: انا عواطف العوني نشكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نشكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: تحيه كبيره للجميع لكل المستمعين والمستمعات بكل حد معدل موجته على موجتنا. نحكي على المبادره الوطنيه التشاركيه للوقايه من مخاطر المخدرات. اليوم ما يصير يوم تحسيسي اعلامي بفضاء المكتبه العموميه بجرزونه يوم 10 اكتوبر 2026 اليوم السبت. عديد الاطراف ان شاء الله باش تكون حاضره والهدف هو كيفيه التصدي لافه المخدرات وكل السلوكات المحفوفة بالمخاطر. دونك باش نحكيو عليها بأكثر تفاصيل. فرحاني برشا يكون حاضر معنا سي يوسف مراد رئيس جمعية منارة بنزرت للإعلام والثقافة. صباح الأنوار سي يوسف، مرحبا.
3: تحية ليك عبد الرحمن، تحية ليك إلى كافة الفريق المصاحب ليك في المدينة اليوم، إلى أختنا أسد جنبها التحرير وكل ما سمي إذاعة في البداية مجددا إن شاء الله السنة 15 للساعة التوالي بعد جنفان تشعر في ليس منزلت هذا الحلم الذي تحقق معناها بعد انتظار طويل. عيد ميلاد سعيد مجددا لهذه الإذاعة الفضائية.
2: شكر كبير لك سي يوسف، عيد ميلاد سعيد لإذاعة أكسجين أف إم. إن شاء الله ابتداء من الأسبوع المقبل تبدأ إذاعة أكسجين أف إم تحتفل بعيد ميلادها 15 والاحتفالات متواصلة على امتداد خلينا نقول شهر أكتوبر الكل. سينو عم يوسف نحكيه على يوم تحسيسي إعلامي بفضاء المكتبة العمومية بجرزونة، نحكيه على آفة المخدرات اللي مالوغوزمون اليوم موجودة في محيط المؤسسات والمعاهد الإعدادية الثانوية الابتدائية. اليوم آفة كبيرة تهدد الشباب، فبالتالي هذه التظاهرة واليوم التحسيسي يجي لهدف التوعية من المخاطر وكيفية التصدي. تعطينا شوية تفاصيل على هذا اليوم وشني أبرز النقاط اللي بشتكون فيه.
3: شكرا. هو في نطاق المبادرة الوطنية التشاركية لمجابهة أهداف المخدرات وتعطيها اللي انتشرت مثلا خلينا نقول غادي لا تشهد بالحق لان شيء يؤسف له وكل منها في النار في الهشيم اللي ضربت العديد من المناطق خاصة احنا نخاف على شبابنا. اليوم الخطة الوطنية هي لمجابهة هذه الافات المخدرات خاصة انها اصبحت منها في مختلف شرائح العمر معناها تصنيع وقادين راهو في الجرائم اللي قاعد تقع معناها هذا مش معناها واقع ملموس نعيش، لكن لابد من ايجاد طرق بديلة وطرق بيداغوجية خاصة العالم معناها العلاج البيداغوجي قبل كل شيء والتوعية. وهذاك ارتأت جمعية منارة بنزرت للإعلام والثقافة بالشراكة مع المكتبة العمومية بجرزونة تحت إشراف المندوبية الجهوية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وبالشراكة كذلك مع الإدارة الجهوية للصحة من خلال مجمع الصحة ببنزرت ومركز الصحة الأساسية بجرزونة بقيادة الدكتورة جميلة حسين. مش تكون يوم تحسيسي توعوي تنشيطي فيه مداخلات فيه ورشات فيه منع مسابقات تنشيطي، لكن اللي دخلت المكتب لانه نخرج من الفضاء نتاع المكتب العمومي وقت كان المزارع برك حبينا وارتعينا لملايين فضاءات المكتبات العموميه تكون زاد كذلك فضاء الانشطه للتوعيه للارشاد ومضات تحسيسيه. مش تكون يوم عندنا احنا برنامج هو مش تكون مداخله أولى للسيدة سكينة حمدي رئيس المصلحة المرأة بالمندوبية الجهوية المرأة، ثم مش تكون السيدة جميلة حسين الدكتورة جميلة حسين رئيس المكتب الأكاديمية بجرزونة تكون عندها مداخلة مع لها مرفوقة بتوثيق من عرض شريط وثائقي فيه لأهم مراحل هذا الآثة هذه المخدرات وما خلفان كان في مستقر ما في يعني عندي حالة كان بين قوسين من نجم نحكيها لك وقعت اتصلت به مواطن البارح نجم نعدي هيك حتى برجالة بتكون منها بالحق تكون الأخرى تقدر برشا أمهات عندها ولد يقرأ معناها السنة الخامسة وعود منها وشي فيها تلوي مصبوحه متوفره معنا لبنى ذي قاعد تقابل في تستهلك المخدرات. هو قاعد منها تزديد منع من بنزرت السوسة باش يعالج معنا. باش يعالج بإدمان معنا. رأي رسالة من مصير له إذاعة في جنفان هو أنه رأوا جزيتنا حتى احنا رأنا لكم نتاهم مكاولية رأونا لكم نتاهم فرق غير مباشرة في مدى بالحق شيء أسف أنا أقول لك أن حتى كأولياء بطريقة غير مباشرة أقول عوات مختي بطريقة غير مباشرة نجم وإحنا كأولياء نجم نساهم في وليداتنا باش يمشي للنوفر المفر المال وما رقبوش هذا هو
2: مادة
3: بعد نوح فيه في تربيتهم أنا هذا هو من جلة من
2: هذا هو ملغز مال واقع وبرشة أولياء سيوسف اليوم يعانيه وخطر خاصة بعد ما يكتشف أنه ابنه ولا بنته الحق مدمن على المخدرات اليوم ترسيله معناته يشوف مراكز متاع إعادة التأهيل وهنا نطرح زادة إشكال كبير متاع مراكز إعادة التأهيل اللي هي الحقيقة لا تفي بالحاجة ولا تفي بالغرض لأنه اليوم نحكيه على عدد هائل والمراكز هذه تقول أنها ما عندهاش نسبة الاستيعاب الكبيرة هذه دونك مهم برشا وتصير موجودة مراكز إعادة التأهيل في مختلف الولايات خاصة زادة كيف كيف في ولاية بنزرت من المهم برشا ومطلب أساسي اليوم أن يكون فما مركز إعادة التأهيل اليوم لمدمني المخدرات سيوسف في ولاية بنزرت علاش واحد من بنزرت يمشي لسوسة ولا يمشي لتونس ولا يمشي لسوس
3: شوف احنا كذا ومنع في الناس تغذر هذه الحالة بكلاته كرناها تحاول لسوسة بتتعالج مرانين احنا في أقرب وقت معناها يكون حتى معناها يكون مركز كبير يلم ولاية شمال وشمال غربي مثلا الأقليم الشمال مثلا أموها نبدأ بهذه معناها هذا ما هوش طلب قلت إمكانياتي طلب المقر طلب طب نفسي طلب معناها حتى يرد حتى قسم المستوصف أي مستوصف كان نعمل منه فرطيك إن شاء الله
2: أكيد خطر الحقيقة الحديث راو على أنه إحنا نعمل مبادرة وطنية ونتوقعه من مخاطر المخدرات راو الحديث يكون هذا يكون ناقص إذا كان ما نحكيوش على التطبيق والتطبيق برشا مختصين اليوم يقول لك راو فما برشا مدمنين أثبتوا الرغبة متاعهم إنهم يقلعوا على المخدرات ولكن اليوم ما يلقاوش وين يتعالجوا خطر الإدمان هذية نعرف الناس كل يستحق علاج ويستحق فترة متاع علاج طويلة برشا وتاخو فترة ولازم تكون مختص بطبيعة الحال يتابع الحالات هذية بالتالي مهم برشا راو تكون عنا مراكز إعادة تأهيل هذية حاجة أساسية لازم تكون موجودة
3: هو فعلا هو هذا هو المطلوب هو توفير هذه المراكز قبل ما نوفر المراكز على وقتي
2: أيه.
3: هو أن التربية البيداغوجية داخل المدارس الابتدائية والثانوية
2: أيه.
3: بعض النوادي الأكثر من النوادي الثقافية التوعوية الأكثر من الممارسات التحسيسية بوسائل الإعلام الكل سواء المرئية أو المسموعة أو المكتوبة أو المقروءة وتكون ملامج حمل هبة جماعية أقولها للمرأة هبة جماعية الناس كلها تصدي لهذا الآفة الكبيرة تطور انت جيل طوم جيل طوم احنا بعد 10 سنين كاش تلقى الجيل ذي اذا احنا من حظوك عليه نسبة كبيرة من التقاس ادمنت وتعاطت مقدرات معناه معاد تسالحة على المجتمع هذا مش تشويق لكن واقع نعيشه معنا نعيشه ماذا بينا احنا
2: هذا هو الواقع
3: هذا نفسه وان شاء الله ربي يحمي ميداتنا ويحمي صغيراتنا بالحق من هذه الآفة معناه إن شاء الله الأولياء راهو نأكد على الأولياء راهي نسبة كبيرة من الأولياء رغم أنهم دور كبير في مراقبة أبناء أمراه أنا نعرف ولدي كيروح عادي كذا نعرف ولدي كيروح مش عادي ونعرف ولدي يعمل ما بعمل كيرا مش بعمل كيرا ما تقول ليش أختي راهو لا تبقى فيه ولا معناها للمحيط الخارجي معناها راهو نسبة 50% تصل عن غدر
2: وي مهم برش الرقابة مهمة برشا من طرف الأولياء شكر كبير ليك يعطيك الصحة سيوسف رئيس جمعية منارة بنزرت للإعلام والثقافة دونك حكينا على اليوم التحسيس الإعلامي بفضاء المكتبة العمومية بجرزونة بفضاء المعرفة والحياة بحضور عديد الأطراف وممثلين عن جميع المؤسسات اليوم الهدف الناس الكل كيفاش نتصدوا لإفة المخدرات وكل السلكات المحفوفة بالمخاطر سيوسف تحدث في نقطة قال إنه لازم تصير معناها مناهج تربوية في المعاهد في المؤسسات التربوية اليوم قبل أنه ما تصير مراكز ولكن مهم برشا أنه تصير مراكز إعادة التأهيل خطر اليوم عنا فئة كبيرة برشا اليوم مدمنين المخدرات وما نحبوش اليوم مستقبلهم يضيع في المساجن بالحق هذه صيحة فزع يطلقوها برشا أولياء اليوم يقولوا راه أولادنا ضاعوا منا يلزم إعادة التأهيل مراكز هذه، إعادة التأهيل اللي من خلالها تصير التأهيل هالصغيرات ذوما يتجاوزوا الآفة بتاع المخدرات من خلال إحاطة يقوموا بها مجموعة من المختصين وأهل الاختصاص. دونك هذا مطلوب بقوة في كل معتمدية، في كل ولاية، بنزر، تباجة، جندوبة، تونس، كل ولاية يكون فيها مركز. وعلاش لا تتعمم البادرة هذه وتولي حتى زادة في كل المعتمديات؟ علاش لا؟ خطر بالحق اليوم الآفة هذه لازمتها نقضيه عليها، ونقضيه عليها كان بالتطبيق وتطبيق مختلف البرامج هذه، إلى جانب ذلك كيف الرقابة اللي لازم يقوموا بها الأولياء بصفة دورية ولصيقة. ردوا بنا على صغارنا، رغم هذوكم مستقبل البلاد اليوم كما قال سي يوسف، إذا كان الصغار ذوما ببداياتهم معناتها في عنفوان شبابهم يستهلكوا في المخدرات، بعد 10 سنين كيفاش باش تلقاها الشاب هذايا هل هو قادر أنه يبني الوطن هذايا ويخدم ويقدم حاجة باهية للبلاد وإلا لا؟ إن شاء الله ربي يحمي الجميع. وشكرا لكم على استماع موجات إذاعتكم إذاعة أكسجين فهم بالصوت العالي. إحنا الموضوع هذايا منش باش نكتفيو بمعتمدية جرزون، زاد باش نمشيو زاد كيف لمختلف التظاهرات اللي باش تحكي على مكافحة جرائم المخدرات بين الواقع والتحديث المستقبلية. وبعد شوية زاد باش نتناولوا ندوة صحفية باش تتطرق لمخاطر المخدرات وكيفية مكافحة جرائم المخدرات، وتطرح زادة كيف الواقع والتحديث المستقبلية. بعد شوية بتكون حاضرة معنا عبر الهاتف مدام صلوحة بن جمال أستاذ التربية المدنية، وبش نحكيه أكثر تفاصيل على هذه الندوة العلمية اللي بش تصير غدوة. شكرا لكم، أقعدوا معنا.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.

0: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمع.
2: صباح الأنوار، صباح الخيرات، رجعنا لكم من جديد، رجعنا لكل المستمعين والمستمعات اللي قاعدين يسمعوا فينا، ومازلنا نحكي على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والأيام التحسيسية والتوعوية بكيفية التصدي لأفة المخدرات. احنا نحكي وزيدا في موضوع يتمها مع الموضوع اللي حكينا فيه بكري، ولكن في زاوية أخرى وهي زاوية قانونية. دونك نحكي على ندوة علمية تحت عنوان مكافحة جرائم المخدرات بين الواقع والتحديات المستقبلية من تنظيم الجمعية التونسية للحقوقيين بالوسط. باش تحكي لنا على الندوة هذه بأكثر تفاصيل مدام صلوحة بن جمال، دكتورة في القانون والعلوم السياسية ونائبة بالمجلس المحلي بمنزل جميل. مدام صلوحة أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا مدام عواطف، بح الورد بح النور.
2: مرحبا بك،
3: على كلامك.
2: إيش نحويلك لباس؟ إيش نحويلك؟
3: الحمد لله عايش. نحكي بكوي فضلك،
2: نحكي على موضوع مهم برشا، مكافحة جرائم المخدرات. ناخذوها من زاوية قانونية، دونك باش تصير ان شاء الله غدوة لحد 11 اكتوبر 2026. تعطينا اكثر تفاصيل ولمحة على هالندوة العلمية هذه.
3: قبل كل شيء نحب نشكركم على تفاعلكم معنا مع الجمعية. إن شاء الله غدوة نهار 11 أكتوبر على الساعة 9 صباحا مش تكون فما ندوة علمية قيمة جدا تتحدث عن المخدرات بصفة عامة، عن الأسباب اللي خلت المجتمع التونسي معناتها كان قبل نقول فما عينات من المجتمع هي اللي تتعاطى المخدرات، تو ما عادتش معناتها فما كان عينات، تو تبدأ حتى من الابتدائي حتى للجامعة. ما فماش عمر معين الناس الكل معناتها نجم أي كان أنت ما تقولش هذا يتعاطى المخدرات وبعد تتفاجأ بأنه هو يتعاطى في المخدرات. بو احنا تقانيين
2: أي
3: وكانت نحب تونس كوطنيين قبل كل شيء، وتهمنا المصلحة العامة، ارتأينا كجمعية تونسية لحقوقي الوسط كل من الدكاترة والقانونيين ان احنا يجب ان نضع اصبعنا وان نسلط الضوء على هذه المعضلة. دونك قررنا ان احنا باش نحكي كل من جانبه، انا شخصيا يعني اختصاصي القانون العام والعلوم السياسية، سأتحدث من وجهة القانون العام والقانون الدولي كيفاش معناتها انه احنا نجم ننفتح مع الدول الاخرى ان احنا نكيفوا هالمواضلة هذه الناس الكل مع بعضنا. هناك ايضا زملائي مختصين في القانون الجنائي في الاجراءات الجزائية، هما زادة باش يحكيوا على المواضلة هذه، واستدعينا رئيس فرقة مكافحة المخدرات السيد سيسي العكيري ان شاء الله يكون حاضر معنا، رئيس منطقة شرطة بنزرت، رئيس اقليم حرس بنزرت ايضا، وكل من المحامين كما الاستاذة عايدة جلاسي، الاستاذ محمد حاج سالم، استدعينا رئيس رابطة رئيس فرع بنزرت للمحامين سيد زياد سولي، هو مش يكون حاضر خاطر عنده التزامات اخرى، ان شاء الله باش يكون عنده ممثل هنا. دونك اون بات تريتي المواضيع هذه من الناحيه القانونيه ومن الناحيه الاجتماعيه، باش يكونوا ايضا علماء اجتماع موجودين معنا. وكل من التدريب خاطر انا حاليا استاذ التربيه المدنيه ويهمني برشا التوعيه معناتها للتلامذة هذوما باش ما يتيحوش في الاديكسيون، ما يتيحوش في ما يتيحوش معناتها في المشكله هذه، وما يواجهوش لا سمح الله معناتها متعاطين للمخدرات.
2: مهم برشا. ربما من بين النقاط اللي نطرحوها ديما اختي نحكيو على موضوع مكافحة آفة جرائم المخدرات اليوم، اللي هي المشكلة النقص في مراكز إعادة التأهيل، والنقطة اللي طرحناها بكري وربما نعادوا نطرحوها، اللي هي اليوم النقص هذا في مراكز إعادة التأهيل اليوم تخلي الناس اللي تحب معناتها تعزف على المخدرات ولا أنها تمشي في خط باهي وتبعد على آفة المخدرات ما تلقاش اليوم المراكز هذه اللي نعرفوا أنها مخصصة للناس اللي تحب تقلع على المخدرات. دونك هذه ربما من بين النقاط نتصور أنها باش تكون مطروحة غدوة في هذه الندوة العلمية.
3: أكيد سامحني قاطعك مدام عواطف، احنا باش نعملوا إنابخوش إن شاء الله معناتها مقاربة كيفاش مقاربة قانونية اجتماعية pour lutter contre l'addiction et pour lutter contre ترويج الآفة هذية. من بين الحكايات هذه باش نحكيو على إنه في بلادنا ما عادش فما معناتها مراكز التأهيل أكيد تكون غير موجودة، حتى إن وجدت فهي ليست ناجعة بالكيفية المطلوبة. وحاجة أخرى بدال معناتها احنا كحقوقيين وكمجتمع مدني وكأسادة وكمواطنين وتوانسة ماذا بينا ما نخلطوش للمراكز هذه، احنا ماذا بينا تكون ثم معناتها إجراءات وقائية، ماذا بينا اون لوت كونتر المعضلة هذه في وكر دارها كما نقولوا، ماذا بينا نحاولوا ان احنا ما نخليوهاش موجودة ماذا في وكر دارها، معناتها ماذا بينا ما تكونش موجودة اصلا، وماذا بينا اون لوت كونتر قبل ما الانسان يدخل لها وقبل ما يولي مروج والا متعاطي.
2: هي ربما الحلول يعني خطان متوازية. الخط الأول هو أنك توعي الناشئة هذوما والشباب هذوما من إفة المخدرات ومن المعضلة متاحة، وزيدا كيف ما لغزمو عندك الفئة الكبيرة اللي معناتها دخلت في العالم متاع المخدرات اليوم وتحب ترجع وتحب تخرج، دونك زيدا مهم برشا أنه تصير إعادة التأهيل متاحهم، دونك هذوما زوز خطين متوازيين مهمين برشا لازم يكونوا حاضرين اليوم مدام صلوحة.
3: بإذن الله باش يكونوا حاضرين، وإن شاء الله أنتم بإذن الله غدوا اشتغلتوا معنا الملتقى، وإن شاء الله تكونوا راضيين على العمل اللي احنا قاعدين نعمل فيه، وأكيد باش يكون إن شاء الله معناتها بتنشى منقائص ما هو منه إلا عمل بشري، وإن شاء الله أنتم تعاونونا معناتها نكون الإعلام والقانون وعلم الاجتماع وعلم النفس نكون متواجدين، وفي النهاية احنا نقول احنا مواطنين توانسة وتهمنا مصلحة تونس وتهمنا مصلحة شباب تونس، خاطر الشباب المستهدف سويته هو القائد يوما ما، هو غدوة للشباب البلاد، احنا نحب يكون شباب سوي من تلامذة من طلبة نشوفوهم يكونوا أسوياء باش تكون بلادنا سوية وتكون في مصاف اليوم متقدمة مدام.
2: مهم برشا، دونك إن شاء الله بالتوفيق لكم مدام صلوحة، نشكرك برشا يعطيك الصحة. دونك مدام صلوحة بن جمال دكتورة في القانون والعلوم السياسية ونائبة بمجلس المحلي بمنزل جميل، دونك تحدثنا على الندوة العلمية اللي تحتضنها ولاية بنزرت حول مكافحة جرائم المخدرات تحت عنوان بين الواقع والتحديات المستقبلية. شكرا لكم على الاستماع، عقدوا معنا راجعين متواصلين في برنامجكم متينال السبت متينال الويكند.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غار الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت البلاي بيناديك
1: رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار
0: يا حوات على بنزرت في المنار
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون أغلى كومبليمان أليمانتير أنت ما تستحقش برودوي أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكو
5: لتلسيم والمعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكو النزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال

أدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهن العمر اللي

0: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: صباح الأنوار، صباح الخيرات، تحية كبيرة لكل المستمعين والمستمعات اللي قاعدين يسمعوا فينا ومعدين الموجة على موجة إذاعة أكسجين FM. تسمعونا الناس الكل وتركزوا معنا مليح، لأنه موضوع حلقتنا لليوم موضوع مهم برشا برشا، باش نحكيو على موضوع تخي تخي امبورطون الحقيقة. نحكيو على الاف ا، واللي حاولنا نختاروا العنوان نتاع الحصة اللي هو الخطر الخفي في جيبك، امراض القرنية والشبكية على المدى البعيد بسبب ادمان الشاشات. باش نحكيو فيها الموضوع ده باكثر تفاصيل باش تكون ضيفتنا الدكتورة سمية بن عيسى، طبيبة مختصة في الطب وجراحة العيون. دونك اهلا وسهلا، صباح الانوار دكتورة.
3: عسلامة عواطف، عسلامة عسلامة، ومرحبا بكم مستمعين الكل. سعيدة برشا بوجودي معاكم اليوم باش نحكيو على موضوع كما قلت انتي آفة كبيرة تمس الكبار والصغار، اللي هي تأثير التليفونات والشاشات على المدى القريب والمدى البعيد. وباش نتطرقوا في لهالمخاطر وكيفاش نجمو نحمي ونظرنا ونظر صغارنا.
2: مهم برشا دكتور، وباش تحاول انتي زادة كيف كيف تعطينا من خلال خبرتك والحالات اللي تجيك للعيادة اليوم شنو اللي صاير، وخاصة زادة مهم برشا دكتور اليوم التوقي، خاطر الآفة ذي ماشي تأثر على الكبار، خاصة زادة كيف تأثر على الصغار، وكيف زادة قد تأثر علينا بشكل كبير نحن صغار. دونك البداية باش نبدأ معك دكتور، شنو يصير للعين اليوم وقت اللي انثبتوا ساعات طويلة في الهاتف؟ خاطر تعرف اليوم الآفة متاع السوشيال ميديا والسكرولينج اليوم فالتيك توك، فيسبوك، انستغرام، الريلز، هذوما اللي قاعدين يأثروا على الدماغ، قاعدين يأثروا على التركيز، وخاصة قاعدين يأثروا على العينين.
3: ايه

0: تركيز. احنا ماذا بينا راهي الهواتف هذه ممنوعه قبل 6 سنين اوكي او اليوم ان شاء الله باش نتطرقوا للمشاكل نتاع معناتها تاثيرات ليزيكران هذوما على عين الصغير نتاعنا. احنا اول حاجه نحب نوضحها هي اللي العين نتاعنا في الحاله في ليتا دو غوبو نتاعها هي مجعوله باش تشوف حاجات لبعاد اوكي مش مجعوله باش تشوف حاجات قراب بطريقه معناتها لساعات طويله من غير راحه وفي التركز فيهم. هو احنا كي نشوفوا ان اوبجي من قريب معناتها شيء قريب شنو يصير في العين؟ عندنا زوز عضلات باش يخدموا على رواحهم اللي هو فما عضله خفيه اللي هي الموسكول سيليير المسؤول على لاكوموداسيون دونك هذه هالعضله هذه باش تتقلص باش تبدل لنا الفورمه نتاع العدسه نتاعنا باش تجيب لنا ليماج نتاع هالوبجي هذه باش تجيبها بالضبط فوق الشبكيه باش تبدا واضحه. وعندنا عضلات اخرين اللي هما عضلات خارجيه باش يعمل كونفيرجونس باش يقربوا العين بعضهم باش نشوفوا الحاجه حاجه برك معناتها ليماج اللي تجي في العين اليمين هي بيدها باش تجي في العين اليسار وقت اللي يوصلوا للمخ باش تجيك ايماج واحده معناتها كي بفضل هالاكوموداسيون والكونفيرجونس باش تتخلق لنا ايماج برك في وسط الشبكه في على مستوى الدماغ صوره واحده واضحه اوكي دونك احنا كي نثبتوا برشا في التليفون شنو باش يصير هالمسكل هذه العضله الداخليه باش تبدا ديما سوليسيتي معناتها ديما كونتراكتي
1: ديما تخدم
0: على طول شنو باش نجر عنه هذا باش نجر عنه انا كونفور فيزوال فاتيغ اوكولير صداع اوكي وساعات ضبب يقول لك انا جوني ساعات يقول لك انا والله كي نطول شويه على التليفون نولي نشوف دوبل نولي نشوف الضبيبه شويه حتى نرتحيني هاو فهمها هو ديجا الباسيون فهم روحه معناتها هل هاتف هذايا هو سبب في هالمشكلة هذي. وعن الكونفيرجنز اذا انت كت هالعضلات الخارجية باش ديما كونتراكتي باش تولي تتعب هي باش تلاشي احنا تولي ليماج ملي تكون نات واحدة بارك تولي دوبلي شوية تولي لك حتى دوبل يولي يشوف حزوز حاجات وعند الصغار سيختو نجم يخلقنا هذا نجم يخلقنا فوغي من الاول بعد تولي استخابيزم معناتها الحول عين تبدا راكحه والعين تهرب تدخل لداخل ولا تخرج لبرا
1: مشكله
0: اوكي وهذايا يخلق لنا كما قلت لك صداع تعب في العينين يقول لك عيني تبدا تتعب راسي يولي يوجع فيا وابغ سا عندك زادة قد ما انت تشد لي زيكرون وتبدا تثبت عدد الرمشات في العين ينقص وتكون ماهومش كامله معناتها العين الجفن ما يتسكرش كومبليتمون دونك هذايا باش يخلي الدمعه تتبخر في سافيس رابيدمون وهل الغشاوه اللي تقي لنا القرنيه نتاعنا وباش تعطينا صوره اوضح تبدا هي بدها تعبه دونك شنو نجر عنا ضبابيه احمرار في العينين تعب فاتيغ اوكولير
1: اوكي دونك هذا الكل اللي نجر عليه
0: الاستعمال المكثف للليزيكران معناتها الهاتف كل شيء معناتها الهاتف الجوال التابلت يقولك تابلت هي اكبر شويه اما كيف راهو اي حاجه من القريب باش تعب العينين حتى من الليزيكران
1: يعني ما فماش فرق دكتور مثلا بين ايكران كبيره برشا على الاقل كمانيش قادر نركز اكثر ولا بين تليفون
0: لا لو بروبليم سي با مش في الكبر في الحاجه المشكله في الديستانس انا كيف ما قلت لك ان العين مجهوله باش تشوف لبعيد انت ما باش تقعد نهار كامل وهي كونسنتري في حاجه قريبه هي حتى من القرايه باش تتعب زيد راه القرايه بحد ذاتها تتعب العينين وحده فما باش نحكيو فيه احنا بعد الحكايه هذيا معناتها كيفاش باش نتوقعوا من هال
1: الافات
0: والحلوين المشاكل نحكيو فيها من بعد اما هي المشكله في القرب نتاع الحاجه
1: اكزاكتومون
0: مش في الكبر
1: القرب نتاع الحاجه والكونسنتراسيون التركيز والاجهاد نتاع العين ودايوغ تسمع برشا ناس يقول لك عندي وجع في عيني اليسار ساعات حتى تجي فما شكون يقول لك عندي بارتي من هنا هكا قاعده توجع فيا البارتي من هنا
0: ولا قلنا حتى الميغرين اللي هي شقيقه اللي هي كانت قبل وراثيه توا بالاستعمال المكثف للهواتف ولات دايجا برشا معناتها حتى عند الصغار عند الكبار قبل تقول لك في لاجادولت معناتها يكبر توا عندي ديرنييرمون جاتني باسيون صغيره معناتها عمرها 10 سنين عندها صداع متواصل نصفي هذيك هو الشقيقه صداع مش نصفي ما فيش حل، لازم نعملوها معناتها

0: نحيو هاللي زيكران حاولوا ما نعرفش نستعملوهم برشا وخذوا شويه اجراءات
1: اكيد مهم برشا مش نحكيو فيهم ان شاء الله الاجراءات هذيا
0: شويه في صغارنا
1: اكيد مهم برشا
0: خاطر تو في عهدنا تو متى ما انت
1: صعيبه شويه
0: الحكايه يعني نحاولوا نشدوا العصا من الوسط
1: اي
0: ما نخليوش الصغار تتحكم هي نحاولوا احنا نتحكموا شوي
1: مهم برشا
0: ونحكيو زاد في كيفاش نملاو لهم وقتهم معناتها باش نعوضوهم شوية على الاستعمال نتاع
1: الهواتف
0: خاطر مش الفايده زاد باش نحي لهم جوست الهاتف
1: اي
0: لازمك تعطيها اون التيرناتيف معناتها حاجه بديله
1: حاجه بديله وتكون مفيده ليه وتعلمه ودماغه يكبر بشكل معناتها طبيعي يعني تكبر زاد وخلق له احنا تعيش في فضاء معناتها طبيعي من غير ديما الشاشات والضوء الازرق اللي باش نحكيوا عليه توا اللي هو السؤال هل الضوء الازرق اليوم يعمل تلف دائم في خلايا الشبكيه والا هو يعتبر مجرد ارهاق وقتي دكتور
0: هو هذا هذه افكار معناتها من اكثر الافكار المنتشره توا معناتها ولازم واحد يوضحها علميا هل الضوء الازرق موجود حتى في الشمس في الشمس معنا لا لوميير بلو معنا في الشاشات اما الى حد الان ما فماش دليل سريري وقوي يثبت اللي الاستعمال العادي مش المكثفة العادي قلنا ياثر لنا يتلف لنا الخلايا نتاع الشبكيه دونك انت كي باش تستعمل الهاتف نتاعك بطريقه عاديه مع ربيع ساعه في النهار مش يعطينا تاثير في على الشبكيه اما المكثف هو يخلق لنا يقوي لنا في الاعراض اللي كنا نحكيو فيها اللي هو الارهاق تولي العين تتعب فيسا وسورتو كان احنا نشدو التليفون في الليل يبدا عندك العين مجهوره ابلوي بك الضوء نتاع اللوميغ نتاع التليفون ومنها اللوميغ بلو هذيا وتبدا انت في غرفه ظلام دونك الكونتراست باش يزيد هذيا والعمل حدقه زاده نتاع العين في الظلام تبدا محلوله تبدا ديلاتي دونك هل الضوء يدخل بكميه اكثر في وسط يوصل الشبكيه بكميه اكثر دونك هذا باش يخلق ارهاق اكثر وينجم في المدى البعيد يعطينا علامات من بعد معناتها احنا تو مازلنا ما نعرفوهمش برشا حتى لف ينجم كي انت تكثر من الاستعمال نتاع الهاتف تولي تراكمات تاع ديزالتيراسيون صغار معناتها في الشبكيه اللي هو من بعد يجي ينجم عندنا احنا بما نسميوه شيخوخه الشبكيه اللي هي توا تظهر ابارتير من 65 سنه تنجم بهالاستعمال المكثف في التليفون تولي تظهر من قبل ما عادش توصل ما عادش تستنى 65 سنه باش تظهر تولي 55 60 سنه تولي تظهر لنا وهو تحت تاثير هالضوء الازرق
1: فيبدو لي انه يظهر لي باش نوصلوا للحل انه لازمتنا معناها حاجه لازمه اليوم القطع مع الهواتف اليوم
0: ما نقولوش قطع مي ترشيد نقولوا احنا للكبار ترشيد للصغار قبل 6 سنين ماذا بينا ممنوع بعد 6 سنين باش تعطيهم هكا باش يكتشفوا شويه من زاد ما تنجمش تخليه انت صغيره ما يعرفش معناتها لازم باش يتعلموا اما انت توجهوا وسيرتو ما تجينا نقول هالي زيكرون في الظلام لا
1: خاصه في الظلام
0: في الظلام لا
1: خاطر زاد يمكن اليوم زاد دكتور الاستعمالات نتاع الهاتف الجوال قد اغلبها تكون غير معناتها ضروريه مش معناتها نحكي على عبد باش يطلب شكون ولا مثلا باش تفرج فيديو ولا تسكرول فيديو ما عندها حتى معنى ممكن نلوجوا على حاجه بديله خير
0: بيان سور ميلا نرجع معناتها نتفرجوا في التلفزه باش نشوفوا الاخبار
1: وي
0: نسمعوا راديو باش نسمعوا الاخبار شنو قاعد يصير احنا خاطر بعدنا راهو فهم برشا يقول لك والله التلفزه ما عادش نحل التلفزه ما عادش يسمعوا برشا راديو دونك هي سهلت المعلومه ولات توصل رابيدمون وفي اي وقت تلقى المعلومه تلقى الاخبار صحيح اما ماذا بيك تحدد انت الوقت معناتها قديش
1: ايه
0: الحاجة نتاعك تعملها وتسكر على روحك التليفون. مش كيف قلت انت تدخل تيك توك انستغرام تقعد تسكرولي تسكرولي تدخل على اساس تشوف حاجة تروح تلقى روحك في حاجة اخرى وانت قاعد
1: ويتعدى بك الوقت
0: وتلقى روحك عديت ساعة ساعتين قدام التليفون ما فقتش بيه.
1: هي التلفزة معناتها ما تقلقش نوعا ما
0: التلفزة بيان سور تبدا ديستانس كبيرة وتبدا الواحد التايم تاع التلفزة ادابتي للغرفة اللي انت فيها. من غرفة صغيرة باش تعمل تلفزة كبيرة تعمل لازم تكون بروبورسيونيل نقولوا احنا ويبدا الصغير بعيد وما يقربش للتلفزة ويتفرج على روحه. مي عند الصغار بيان سور زاد لازم تكون نشدوه زاد
1: اما عمر معين
0: خاطر سورتو على الكونسنتراسيون
1: اكيد
0: بخلاف على النظر الكونسنتراسيون اكثر من نص ساعة في نفس الحاجة باش يتأثر لك برشا وتولي عنا مشكلة التركيز.
1: النقطة الموالية باش نحكي فيها واللي انت طرقت لها دكتور اللي هي كيفاش كبار السن اليوم والأشخاص اللي يفوتوا عمر الأربعين يبدأ عندهم نقص طبيعي في المرونة نتاع العدسة. فالسؤال كيفاش يسرع الاستعمال المفرط اليوم للهواتف في تدهور الرؤية اليوم نحكيه احنا على الرؤية معناتها مش حاجات الداخل تبدأ هذه الرؤية في حدثها
0: احنا فيزيولوجيكمون كيفاش يصير بعد 40 سنة عنا العدسة نتاعنا الطبيعية اللي هو الكريستال باش تنقص المرونة نتاعها تدريجيا وهذا اللي نسميه لابريز بيسي ولا طول النظر الشيخوخي. اوكي دونك شخص يبدا يبعد الحاجة باش ينجم يشوفها يبعد يبعد حتى لين ما عنده وين باش يمشي معناتها لازم وقتها يمشي عادي باش يلبس لونات باش تولي الرؤية واضحة. الحقيقة التليفون ما ثبتش اللي هو يسرع اما هو ينجم يسرع لنا في ظهور الاعراض. كيفاش انت قبل العبد بارفوا يوصل 50 سنة وهو ما فيقش بروحه اللي هو عنده لابريز بي سي خاطر مش قاعد يستعمل ياسر القريب جينيرالمون باش يقرا حاجه يطل هكا فهمت طول ديما يستعمل القريب على ايكرون كان باش يخدم كان باش يخدم ديما سور فما اكثريه الوظائف اكثريه على البي سي اللي ما عنده حاجه قريبه التليفونات كما قلنا كنا نحكيو دونك هو معناتها هو باستعماله هذا المكثف نتاع الشاشات باش يحس الاعراض فيسا فيسا بارفوا يجيني توا 39 سنه يقول لك انا ما عادش نشوف انا الاكران بالكدا ولكن تحط التليفون باش نشوف نقرا حاجه ولا ما عادش لازم نكبر باش نشوف
1: ديت الاعراض تجيبك
0: دونك الاعراض ولات تجي قبل مش راه مش الهاتف هو اللي يسرع في
1: اي
0: في هلا الواحد شيخوخة العدسة جوست الأعراض هما اللي يظهروا قبل
1: ممكن زادة بتدخ دكتور خطر بار اكزومبل اللي قاعدين نستعمل توا في السوشيال ميديا خطر هي تنجم تقول نعمة جديدة شوية 10-20 سنة عنا ممكن هذوكم اللي بيش يوصلوا عمر 55-60 وقتها يظهر لي بيش نبدأ ونشوفوا الأفات والمشاكل
0: هو بديت معناتها أنا في الكابينة جوني كيف ما قلت لك 39 سنة حب لونات دو بخي ما عادش يجيني يقرا من قريب وحكيت هلا شيخوخة اللي حكيت عليها طرقت لها قبيليك شيخوخة الشبكية صحيح 10 سنين أخرين بتيت 15 ans باش نشوفوا لي ريزولتا
1: فردوا بالكم على رواحكم الناس اللي تسمعوا فينا وما تكونوش بالحق عرضة أنه تتأثر اليوم الشبكية ولا العدسة ولا أي حاجة في عينيك اليوم بسبب الهاتف الجوال ما يسويش الحقيقة برشة بارابور اليوم الهاتف والوقت اللي باش تعديه في الهاتف
0: إما نقولهم الصغار إما نقولهم صحة عينيكم ومخكم أهم برشة من الاستعمال متاع التليفون خطر هالتليفون بخليط ما نحكيش حتى عنده نحكي لهم نبدأ نوقي فيهم قوم لهم يأكلوا من اللي نغول متاعك معناتها من الخلايا الدماغية متاعك يبدأ يأكل منها بشوية بشوية هو قاعد يتذكرها بالياها صحيح وانت قاعد
1: وقاعد يلم في برشا صحيح وقاعد يلم في برشا بيانات ومعطيات وقاعد معناتها اليوم يطور من روحه
0: مش واحنا قاعدين نقص شويه
1: اكزاكتومون هذا هو مرعب الحقيقه وقت اللي نحكيه اليوم على التطور نتاع الذكاء الاصطناعي في وسط انه اليوم الانسان
0: الحقيقه
1: يدفع من عمره من صحته باش باش يوصل اليوم يحل التليفون ويحل الاكران وكل زاد كيف جينا تساؤل وجيك تساؤل دكتور يقول لك اليوم برشا ناس يستعملوا التليفون في الظلمه وانت طرقت لها النقطه هذه بالكدا قبل النوم خاصه وقت اللي تجي قبل

0: للدموع اللي تحمينا سطح العين باش تولي تتبخر بطريقة أسرع. ودونك هذا اللي يخلق ويزيد يخلق لنا هالجفاف العين. واللي يقول لك والله نحس عيني كرمل تحرق فيا، نحس تقولش عليه عندي رمل في عيني، عينيه تحمر، ولكن شد التليفون برشا عينيه تحمر
1: ولا يبدا يحك في عينيه برشا.
0: بيان سور هذيك من بعديك عاد تولي عاد احمرار حرقه جفاف، ولا يحك عينو حكين عينين، ولا يجرحنا قرنيه، تولي تبدانا جروحات صغار. من بعديك الجروحات ينجموا يتطوروا هالجروحات كان واحد ما ياخذهمش ما عملش بريزون شارج رابيدمون. بون هي غاغ شويه معناتها تنجم تتعكر، تولي يصير التهابات فيهم، تولي تورمات، فهمت؟ المصلحه حتى لبسي كورنيه من هنا في حاله فريمون غاغ برشا. الحقيقه ما نخلطوش الحكايه هذيك.
1: اها مي مخطره معناتها بالنسبه لكم انتم كدكاتره مخطره العمليه هذه؟
0: بيان سور لا احنا مش مخترة برشا، ما بيهم سيغيو ان بو سيغيو معناتها
1: نتاع انه يا انسان رد بالك نقص من الوقت نتاع التليفون.
0: التليفون وسورتو في اللي كيما قلت لك التباين في الكبير ما بين الشاشه المضيئه والاسباس اللي هو ظلام، زاد يخليك تحس اكثر بالازعاج هذايا والاحساس معناتها الاحساس بالتعبي وبالجفاف.
1: زاد كيف دكتور اليوم فما شكون يقول لك مشيت مثلا للطبيب قال لي معناتها عود استعمل، قلت له مثلا انا نستعمل برشا التليفون ولا نستعمل برشا خاصة البي سي نخدم عليه وكل يقول لي استعمل مثلا اللونات هذية كفاها معناتها تحمي من الضوء والأشعة متاع التليفون. شنو دكتور
0: هو اي هو انت تحكي لي تو على معناتها البلارات اللي تحمينا من لوميير بلو هكاك. هو هي معناتها نلقى برشا تو كيف ما تحكي انت نظارات مكتوب عليها انتي لوميير بلو وتتقدم على الناس معناتها كوم سي هي باش تحمينا الشبكيه كومبليتمون، هي تنجم تحمينا وتنقصنا من الاحساس هذيا من التعب نتاع العين ومن اللي بالويسمون معناتها. اما ما فماش دراسات اثبتت معناتها نجاعيتها نجاعة ثابتة معناتها في على التلف متاع الخلايا الشبكية. بون انا الحقيقة حتى نقول ننصح بها كمان سأتيني شوية تنقص شوية في الليفي والحمد لله تاو معناتها ليزيكرون فيهم راهم دي فيلتر انتجري انتي لوميير بلو ديجا ليزيكرون الكل بي سي تليفون اي حاجة. مي اكو ننصح نقولهم كمان حاجة بزيت خير من اللي بالناقص نقصنا أموا شوية هاللوميير بلو ونحميو شوية الشبكية متاعنا.
1: معناتها كمان يعني كيف تاخو مثلا اليونات ومعاه مثلا انت تحاول تنقص معناتها من العدد الاستعمال متاع
0: ومعاها هالفلتر هذا لوميير بلو ومعاها نحلو الضوكي باش نركزو ونقصو معناتها الوقت
1: الوقت اللي نعديوه في في التليفون
0: ونعم ناخذوا راحه زيد احنا في الاخر باش نتعرفوا تنعاودوا
1: اي تنحكيوا فيها
0: ريزومي ديك من بعد ناخذوا راحات ما بين الاستعمال والاستعمال رتحوا عينينا ونشوفوا بعيد مش نحي البي سي شد التليفون ما عملنا حتى شيء كيكا
1: وي صحيح
0: نحي البي سي تشوف لبعيد تخلي عينك ترولاشي شويه تريكوبيري شويه
1: وتعطينا انت بعد دكتور ان شاء الله معناها مجموعه حتى من النصائح العمليه
0: صحيح ان شاء الله في الاخر نعطيكم النصائح شنو لازم نعملوا باش هكا نقصوا شويه
1: الاستعمال تاع الهاتف. شكرا لك دكتور، احنا مازلنا متواصلين معاك مازلنا باش نكملوا نحكيوا في عده نقاط الحقيقه بخصوص موضوعنا لليوم. نعاود نذكر ضيفتنا الدكتوره سميه بن عيسى طبيبه مختصه في طب وجراحه العيون. لحظات مع الفاصله لشيري ثم راجعين متواصلين.
2: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
3: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
2: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
4: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقه وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل
5: يا انا مغرومه.

0: نحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
0: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريه بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال وتبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
3: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
5: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
4: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
6: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمع.
2: نزلنا متواصلين نحكي على مخاطر استعمال الهاتف الجوال زي ده كيف البيسي لزكخان بصفة عامة اليوم الأفة الكبيرة برشا بحضور الدكتورة سمية بن عيسى طبيبة مختصة في طب وجراحة العيون. حكينا في عدة نقاط ونوصل لنقطة مهمة واللي هي ضغط العين. والسؤال يقول هل ضغط العين اليوم ينجم يرتفع في الوضعية متاع أنه يسبب مشاكل أعمق في العين وإلا لا دكتور؟
3: به نوضحوا اللي ضغط العين ولا التونسوكيلاغ معناتها كي يبدأ هو موضوع مختلف شوية على نقول لك عيني مضغوطة معناتها تعب في العين مش نفس الحكاية يا رب. ضغط العين هو فما بريسيون تتحكم في السيركيلاسيون متاع الليكيد في وسط العين. اوكي دونك فما شويه فما بعض الدراسات لقات فما تغيرات وقتيه في البريسيون مع استعمال الهاتف في ظروف معينه. اما نتائج هذه ماهيش موحده ومنجموش نقولوا اللي الهاتف يتسبب مباشره في خلق هالجلوكوم. الجلوكوم اللي هو المياه الزرقاء اللي هي مرض قولوا مرض صامت. اوكي مرض صامت يأثر لنا على العصب نتاع العين معناتها بالهالتونسيون اللي تبدا طالعه في العين تنجم تأثر لنا على العصب نتاع العين بروغريسيفمون معناتها بشويه بشويه ما غير ما الانسان يلاحظ هذايا معناتها يبدا المجال البصري نتاعو يمشي وينقص يمشي وجويت ما غير ما يتيقن لها. والمرض هذا علاش خطير؟ خطير خاطره كما قلت لك هو مرض صامت والعلامات تظهر كان في المراحل متقدمه. يجيك واحد في 65 سنه يقول لك راني ما عادش نرى تدانكو تعمل هكا تلقى العصب نتاع العين شايح ضعيف. وقتها الحقيقه نعطيه التويات والكل نحاولوا نستحضوا على اللي شنو قعد له معناتها من هالعصب البصري. اما باش نرجعوا اللي فات ما نجموش نرجعوا. بو احنا خرجنا شوية عن الموضوع ميسيلش أمان
2: ميسيلش مهم
3: اي مهم الحقيقة نحث العباد الكل اللي عنده سخطو شكون في العيلة عنده الكحلي اللي هو هذا الجلوكوم يمشي يعمل تقصي مبكر
2: كيف يتفهم هو دكتور
3: يمشي يعدي يعمل فحص كامل شامل نقيسه الضغط نعملوا نفحصوا قاع العين باش نشوفوا هالعصب متاع العين كان فما اي شك في معناتها في حكايه الجلوكوم نطلبوا دي زيكزامان كومبليمونتير باش ناكدوا ونجزموا معناتها في الدياغنوستيك معناتها يا موجود يا مش موجود. ما تجمش تقول للباسيون انت تبدا شاكك وما تقول والله شاكين لازمك تطلب له انت تصور باش تجزم وقتها معناتها فما ولا ما فماش. كان ما فماش تقولوا نتبعوا كان فما لازم يبدا دواء على بكري قد ما ناخذوا بريكوسيمون معناتها على بكري قد ما نأخروا في ظهور الضعف البصري معناتها نحاولوا احنا ما نوقفوش المرض مي احنا اون غالونتي نوخروه لماكسيمو. اوكي دونك عندك الديبيستاج اللي عنده شكون في العيله لازم ماذا به يبدا من 30-35 سنه وفي البوبولاسيون جينيرال معناتها العباد الكل اللي ما عندهم حتى شيء ابارتير من 40-45 سنه يبداو يعملوا فحص مبكر ما نستناوش حتى يظهروا العوارض.
2: باهي مهم برشا دكتور. دونك باش نمشيو للمحور مهم برشا واللي احنا حكينا فيه وطرقنا فيه واللي هو الدراسات دكتور الحديثه اليوم تتكلم على جائحه قصر النظر عند الاطفال اليوم بسبب الشاشات. دونك شنو هو السبب العلمي اليوم اللي خلي عين الطفل تتمدد وتتغير هيكلتها وقت اللي يركز في مسافه قريبه لفترات طويله وطرقت له انت حكيت فيها الموضوع.
3: هنا لازمنا نفرقوا ما بين عين الطفل وعين الانسان الكبير. عند الصغير مازال في مرحله النمو تقبل 6 سنين يعني مازالت باش تكبر باش تاخذ الفورما نتاعها ديفينيتيف. دونك وقت اللي نحكيه على الميوبي ولا قصر النظر في برشا حالات كرة العين باش تكبر برشا باش تولي اطول من الطبيعي خاصه في المحور امامي الخلفي اللي هو لا لونغور اكسيال لونغور اكسيال باش تبدا طويله دونك النتيجه شنو هي التصويره تولي معاش تجي على على الشبكيه باش تجي قدام الشبكيه مش فوقها بالضبط والطفل يولي يبدا يشوف يولي يشوف مضبب الحاجات البعيده اوكي دونك دراسات اثبتت انه الاستعمال القريب بطريقه طويلة معناتها مطولة معناتها مفرطة كسو سواء القراية ولا حتى الشاشات أخص خاصة تؤدي إلى قص النظر وتفاقم هالميوبي معناتها تطور هالميوبي هذية خاصة وقت اللي صغير ما يقضيش وقت طويل خارج المنزل ما يعملش اكتيفيتي البرة ديما منطوي على نفسه يا يقرا في الليكول ديما مسكره الدنيا يروح للدار مسكره باش يتفرج اعطي تليفون نقصوا شويه تليفون حطوا له التلفزه فهمت ما فماش خروج ما عادش يخرج الصغير ما عادش يلعب بالكوره ما عادش دونك هذيا يخلي هال كيف ما قلت انت ايبيديمي نتاع ميوبي في الازياء عندها توسع في ديزان ولا أكثر معناتها أهل إبيديمي متفاقمة عندهم معناتها بورسنتاج كبير متاع ميوبي خاطر ديجا المود دو في نتاعهم متبدل ولا يسكنوا في بلايص صغار ديما قدام ليزيكرون تليفون قراية ما فماش ما فماش لعب البرة أوكي قبل معناتها في عهدنا معناتها عهد جدودنا كانت دار فيها صح فيها صدار
2: استاح الساحة
3: عندك شو الدار الدنيا ضاوية ديما عندك الضوء يدخل للدار باش تتفرهد تقولوا احنا تتمت وتغزر للسماء شيء عن الظهر متاعك تشوف لبعيد احنا طاوين ومن الدور تلقى الحيوت تطلع راسك تلقى سقف دونك هذي شنو شي اثر سلبا على صغيرنا على الكبار وسخطو على الصغار
2: بيه
3: ونحب نحكيه على شنو ما العوارض نتاع قصر النظر كي تشوف انت صغيرك يعشش عينيه باش يثبت يحك عينه برشا يبدا يرمش برشا يظهر حول يقرب الحاجه باش يشوفها هذي من العوارض نتاع قصر النظر لازم كتز صغيرك في وقته معناتها تعمل له فحص كان ظهر اللي هو عنده نظارات ما نحشموش منها نظارات لازم تلبس له نظارات مش لي جيك صغار معناتها دي بارون مش مقتنعين يقول لك ليه ولدي شوف راك كي يقرب على الحاجه يشوفها هي ما تنجمش تقول ما تقرب له الحاجه باش يشوفها لازم هو يولي يشوفها في المسافات الكل يشوف واضح لازم كنت كان لازمو لونات لازم يلبس لونات باش زاد العين ما تبخلش معناتها خاطر العين زاد كي ما تشوفش سورتو كي تبدا عين بعين العين اللي ما تشوفش راهي المخ معاش ياخذ منها ليماج شنو يصير باش نجر عنه هذايا لومبليوبي ولا اللي نسميوه بخل العين دونك ننصحوا الاولياء بصفه عامه تعمل كونسلتاسيون تاع ديبيستاج تاع قصر النظر ولا الاعوجاج في القرنيه ولا طول النظر مريرة معناتها في الأربعة خمسة سنين في لاج بريسكولير قبل ما يدخل يقرأ خاطر قبل ما يبدأ معناتها في العمر هذية حتى كان فما بخل في العين نجم نصلحوه
2: على بكري
3: بالبونسمون بالغيدوكاسيون نجم نصلحوه أما كي يتطور ويولينا بخل وتفوت انت تجيبه في العمر 8-10 سنين نحاول وإحنا وقتها باش نصلحه أما راهو ماهوش في الأكيد باش تعطي نتيجة التصليح
2: أكيد دونك زاد كيف مهم برشا السؤال اللي يجي وقتاش يصير معناتها قصر النظر عند الطفل ويولي حالة مرضية خطيرة برشا على المدى البعيد دكتور
3: بي احنا حكينا قلنا قصر النظر مشكلة لومبليوبي تبدا بها معناتها يونيلاتيرال عين تبدا الا خمسة وعين اخرى ندخ معناتها ما فيها حتى شيء الا خمسة باش تولي لنا شوف 1/10 نعاونوها تولي 2/3 اما باش نوصلوها معناتها 10/10 تحب لنا وقت بخلاف هذيا يبدا نقص النظر على بكري ويتقدم بسرعه ينجم يوصل لنا معادلات متطوره كيفوت لنا المونسيس تولي نسميه ميوبي فورت قصر نظر حاد دونك القصر النظر حاد هذا عنده شويه عنده يزيد في مخاطر المضاعفات على الشبكية كما لو ديكولمون ريتينيان على الماكولا اللي هي المقلة متاع العين ينجم يخلق لنا معتها عروق زايدين تحت المقلة متاع العين اللي هي تجم تأثر لنا على النظر المركزي وعلى تولي روحة جد فغمي ونجم زيدا يزيد لنا في الفريكونت بتاع بعض أنواع متاع الجلوكوم اللي حكينا عليهم قلت لك الماء الأزرق الجلوكوم الكحلي يزيد عند الميابفاخ نقولوا جلوكوم دو ميابفاخ هو أنجلو فيغ معناتها جلوكوم عادي مي تبدا الفريكونس نتاعو اكثر الريسك نتاعو اكثر في عند الميابفاخ
2: يعني هذا يصير لنا في عمر معناتها متاع صغار
3: صغار مش صغار اما احنا كي يبدا هو القصر النظر نتاعو هو يبدا في الاربع سنين معناتها 10 سنين 15 سنه باش يولي لك معناتها كيمشي يكمل في النظام هذاك باش يخلط له 6 7 8 دونك احنا تو وقتها باش يولي نتعرضوا فورسيمون قبل كان الصغير ينقص ابارتير من الباك قبل تعدوا القرايه يبدا ينقص 0.75 تو يجيك عمره 6 7 سنين عنده الا 2 ديجا الا 3 معناتها كي يبدا في 15 16 سنه
2: قداش باش يوصل
3: دونك هل لي كومبليكاسيون نتاعنا هذوما اللي كنا نشوفوها من قبل في 30 و 40 سنه طيب شو اللي يجب نشوفوها مقبل
2: اي هذه بالحق اللي لازم نعطيوها اهميه كبيره برشا خاطر حاجه بريفيو تشوفها في الترونتين تشوفها في الكانزون سيزون
3: تولي تشوفها مقبل دونك هذا اللي يخوف معناتها
2: دونك زيد كيف نحب نحكي شويه على الامراض المزمنه اللي تنجم تنجر على الادمان الرقمي سواء في القرنيه والا في الشبكيه عند الصغيرات
3: حبيت نطرق زيدا موضوع اخر انا حكيت احنا قلنا فما ليفولوسيون تاع الميوبي ليفولوسيون هذيا راهو كي يبدا صغير تنتي تمشي تعمل له فحص منتظم مع دونك كي نلقاو فما ايفولوسيون نجمو فما اليات تخلينا نحدو شويه من هالليفولوسيون كيما فما نظارات فريناتور دو لا ميوبي فما عدسات لاصقة ريجيد يركبوها في عين الصغير في الليل وتتنحى الصباح هذه تصلح لنا منها تصلح لنا الميوبي قصر النظر ومنها تحد لنا في التطور نتاع قصر النظر وفما لاتروبين افيبل دوز هذا الكل حسب الحالات وتحت اشراف طبي انت تو قلت على المضاعفات على المدى البعيد
2: ايه
3: هكا هو اكثر حاجه معناتها المشاكل الشاشات هي المباشره
2: أي.
3: اللي هي الفاتيغ اوكولير لانكونفور فيزوال والسيشريس اوكي وعندنا الجفاف اللي يولي مزمن حكيت عليه قبيليكا كي يولي مزمن يعطي احمرار جفاف حكا في العين تولي سيركيل فيسيو يولي التهابات في العين وهذا ينجم ياثر على سطح العين والقرنيه يعمل لنا جروحات صغيره جروحات كبيره تولي التهابات تولي لنا تعمل لنا واحده شفنا ديزانفيكسيون في العين حاجه هما ديكا نقولوا احنا غاخ حاله شاذه مي انا نجم تصير دونك ماذا بينا كي تبدا فما هالعوارض هذه نقصوا من استعمال الهاتف ونستعملوا قطارات منها ترطب العين وتوضح الرؤيه وترطب العين وتحمينا القرنيه نتاعنا
2: مهم برشا دونك نقطه حكينا فيها بكري ونحب نعاود نحكيوا فيها اللي هي النظارات اللي نتاع اللي موجودين في الاسواق اللي يجوم اللي يتباعوا من خلال معناتها توصيه طبيه نظارات اللي تحمي من الضوء الازرق وزاد كيف هما تطبيقات تنقص اليوم من الاضاءه سؤال اليوم هل اثبتت الدراسات معناتها الطبيه الناجعه نتاعها في حمايه الشبكيه ولا هي مجرد حلول تجاريه معناتها تسويقيه برشا يعتبروها يقول لك معناتها جوستك باش تشري حاجه اوبتيك وكهو
3: به كيف ما قلت انت تاو نلقاو برشا هالنظارات مكتوب عليها اونتي لوميير بلو وتحسن لنا كيما قلت لك قبيله راهو تنقص لنا اما ما فماش دراسات سريرية لتثبت الفائدة الواضحة لهال الفيلتر هذية باش يحمينا كومبليتمون من التلف الشبكية. ما فهميش أما ينقص من الانزعاج من نتامانتا من القلق من الانكونفور فيزويل سورتو اللي يخدموا ياسر على البي سي لي انفورماتيسيان فما هو كيما قلت لك بيليك راه فما الفلتر انتجري مي يقول لك انه والله كي نلبسها هاللونيت بالبروتيكسيون اونتي لوميير بلو ولا مرتاح قولوا اوكي ما يسالش كمل بها وفاش يكون يقول لك لا عملت لي حتى شيء قولوا لي ما يسالش عمل حاجة عادي
2: وفي الحالتين هذوما شنية معناتها نفس الشيء ولا كل حد
3: كيفاش يحس نفس الشيء كل واحد هو كيفاش يحس هذا كل واحد يقول لك انا راني نرتاح بها تعطيها كنت ساعات تعطيهم إفيت أنت شوية تنقص معناتها تنقص الليبلويسمون التحديق معناتها كي تحدق برشا في الليزيكران هي تنقص لك هالانزعاج من هالإضاءة الزايدة بتاع اللوميير بلو
2: ولكن ما هيش يعني حاجة كلي بالحق تنجم فريمون اللي تصلح برش حاجات
3: اللي ما أنا نجم أناسوسي ونقوله كيف في الليل بخلاف ما نحلو الضوء نحطو المود نوي مود نوي ينقص لنا هالانزعاج من هاللوميير بلو وينقص لنا من هالجفاف نتاع العين والكل ويرتح لنا عينينا شوي من الأهم هو واحد ياخذ ديما قسط من الراحة إضاءة مريحة وتصحيح النظر كان عنده مشكلة في النظر فنظر يصلح النظر نتاعو بعيد ولا قريب كيف قلت لك بعد الأربعين ما قعدوش نحاولوا نثبتوا ونضغطوا على رواحنا باش نشوفوا واحنا عنا الحل معناتها نكون عاديين وناخذوا لونات تحب تحط فيها اللوميير فيلتر لوميير بلو تحط ما تحطش المهم مو تصلح لك النظر باش انت حتى كي تبدا تشوف من القريب ما تزيدش تسوليسيتي هل المشكل سيليير هذه اللي في وسط العين هو ديجا
2: تعب هو
3: تعب من عند ربي وبالعمر هو زيد يتعب واحنا نزيد نتعبوه بهالاستعمال المكثف دونك نمشي ونعدي وناخذوا لونات ترتحنا
2: داكوغ نحب معك دكتور نختمو ببروتوكول طبي وقائي للصغيرات وللكبار باش نحميو روحنا من الآفة هذه نتاع
3: اكثر حاجه باش نشدوها
2: اي اكيد
3: النصائح اللي لازمنا نشدوهم ولازمنا نعملوا بيهم ونحاولوا نعملوا بيهم الماكسيموم
2: لازم
3: ونعرف انا توا الاولياء ولاو تعبين شويه معناتها يحبوا معناتها صغارهم يسمعوا الكلام وما ينجموش يسمعوا خاطر يتبعوا في الصغار الاخرين وهو صاحبي خذا تليفون
2: وانتي تنحي له التليفون يمشي للمدرسه
3: يلقى فما تليفون
2: سيز حتى
3: ايوه نجح في السيزيام مازال ما نجح في السيزيام خذا تليفون سيز كيف تحكي انت اللي هي حاجه غلطه في بالنا نفرحوا في صغارنا صحيح انت فرح فيها ما من ناحيه الاخرى راك قاعد تاثر معناتها قاتلك فيه صغيرة علاش يعمل بيه هو تليفون في المكتب تحب انت تخاف على ولدك تعمله ما نعرفش تعمله ولا سمارت واتش معناتك تبدا فيها جي بي اس ولا حاجه تعطي تليفون صغير مش لازم حاجه سوفيستيكي علاش تعطي فيه في ايفون تجلب العينين انت وقتها تخاف على ولدك اكثر معناتها الحقيقه لازم يكبسوا شوي والأولياء بيدهم ينقصوا هما بيدهم الاستعمال خاطر أنت القدوة معناتها أنت كي يشوفك صغيرك تستعمل برشا في التليفون باش تحكي مع شو باش تقول له أنت تقول له راه مضر يقول لك هكا أنت تستعمل فيه
2: تستعمل
3: دونك احنا بيدنا نبداو روحنا نحاول كي ندخلوا للدار ما نستعملوش التليفون حطوه على جنب سورتو كي يبداو صغارك فيقي بعدك كي يرقدوا تحب تشوف شو فما أخبار شو فما مع دي نيوز تدخل وتشوف على روحك
2: اما هما معاك
3: ماذا بيك لي باش تنجم انت كيفاش تقنعهم شنو الكلام اللي باش تقوله لهم لازمك انت تكون القدوه
2: اكزاكتومون
3: واحنا نبداو من روحنا الكبار معنا ثلاثه قواعد ثلاثه نصائح ننصح بهم
2: اي
3: اول حاجه القاعده الاولى عندك 20 20 20 30 30 30 اش معناتها دونك كل 20 دقيقه ترتح تغزر تشوف حاجة بعيدة حوالي 20 متر تحل الشباك انا ساعات يبدا يقول لك انا والله قول له حل الشباك وغزر لبعيد 20 ثانية حاجة بعيدة 20 ثانية مش كيما قلت لك بلي كان نحيو التليفون نحيو البي سي باش نرتحوا روحنا
2: مشي مشي للتليفون لا لازم ترتاح
3: لازمك تشوف لبعيد ثانيا نخليو الهاتف تقريبا على بعد 35 40 سنتيمتر من عينينا في والكمبيوتر ما انت على مسافة مريحة ما الإكران بتاع البي سي ما نحطوش مشنق معناتها ما نحطوش عالي باش ما تبداش مشنق ديجا كريمك تبدا سيتين واحدة نقول احنا بوزيشن فيسيوز معناتها تعب ديجا الكريم نتاعك وتبدا عينك ديما محلولة ديما منتبه نهبطوها في النيفو نتاع عين نتاع الراس
2: اي
3: باش تبدا ديجا القرنية بروتيجي بالقرنية انت كي تخزر هكا شنو تشوف انت تشوف القرنية نتاعي الشفن نتاعي قاعد يبروتيجي القرنية اوكي مغطي شويه القرنيه مش باهت وثالثا نستعملوا اضاءه محيطه مناسبه ونرمشوا بصفه طبيعيه حاولوا الرمشوا ما تقعدوش محدقين ياسر من دون ترميش لازم نرمشوا
2: تذكر روحك انك لازم ديما ترمش عينيك ما تقعدش
3: برشا نستعملوا كيما قبيله قلنا ال ال شو اسمهم ال ليكوليغ ليكوليغ لوبريفيون اللي هما القطرات المرطبه نبداو من كيف لاكريمات حاجه خفيفه حتى نوصلوا حتى لاسيد هيالورونيك تاو موجودين معناتها
2: هذوما يوصي بهم الطبيب تبع ما تمشيش ليهم وحدك
3: الطبيب يوصي بهم يشوف لك ويشوف لك يفحص الحاله ويشوف لك
2: المناسب
3: يعطيك الحاجه المناسبه لعينك فهمت
2: يجيك
3: عندنا تو برشا دي برودوي سون كونسيرفاتور ما عندهمش تاثير على على العين معناتها تاثير سلبي على العين
2: يجيك تسال دكتور من الباج اوفيسيال نتاع اكسجين اكسجين تونيزي مواطن تفاعل معك تقول لك انا ما عنديش معناتها لونيت اوبتيك لكن عندي لونيت سولير معموله معناتها ضد معناتها الشمس وكل كل ساعات كيف تقلقني عيني شويه نلبسها وانا حتى في وضح النهار ولا انا حتى في البيت ولا حتى في الليل ولا حتى تبدا البيت ظلمه نلبسها ونستعمل التليفون
3: كما قلت كما اليونت سولير كما اليونت انتي لومير بلو
2: يعني ماهيش مضره
3: هي مش مضره دقيق شويه مي كيف كيف معناتها ديما ننصح نقصوا لو طون تاع ليكسبوزيسيون معناتها الوقت اللي تعديه في الهاتف هذيك اهم حاجه
2: اي
3: فهمت كيفاش الاخر باش تعطيك اكثر راحه وكهو اما انت لازمك تنقص
2: اي
3: تنقصوا التاثيرات
2: الوقت نتاع
3: الاستعمال التاثيرات الديريكت اللي هما بالوقت والتاثيرات اللي على المدى البعيد
2: مهم مهم برشا مهم برشا
3: وللاطفال لازمنا نشجعوا على الخروج للبر للشارع وما ساعتين في النهار
2: اي
3: باش يلعب باش تخرج ولدك هزو للبارك وخذ خرج امشي اعمل ماخش معاها العب كوره معناتها لازم تلقى له حل
2: لازم يخرج بالحق
3: لازمك تنظم الانشطه في الخارج اهم حاجه مش نحيله وتقول لاي برا نحيت لك ساعتين باش نحيله تليفون ساعه ولا ساعتين شنو الالتيرناتيف شنو البديل
2: شو قد يبكي متغشش وزعات
3: يحسر وما يخليهوش يخرج شو قد محشور في الدار يا يقرا يا يشد التلفزه ما عملنا شيء الدراسات وضحت اللي هو مش الفايده باش نقص الساعات
2: نتاع الاستعمال
3: نتاع الاستعمال الهاتف برك لازمك انت تخرج ولدك لبرا ومواصلتين في النهار في الهواء الطلق في الـ في الـ في اللوميير دو جوغ معناتها في الـ في هذا في الضوء الطبيعي لازم الضوء الطبيعي يخلط لنا بطريق بكونتيتي باهيه او نيفو تاع الشبكيه فما خاطر فما دي زورمون افرازات كيما الدوبامين ريتينيل اللي هي اللي هي باش تحدد لنا معناتها النمو نتاع العين نتاعنا نتاع ولدنا نتاع صغيرنا سخطو هو صغير باش تقيه من القصر النظر من الميوبي بريكوس
2: مهم مهم برشا دونك
3: يشوف بعيد باش يشوف زاد على مسافات مختلفه مش مسافه برك شوف حالك حاجه كلب متعدي قريب حاجه بعيده يشوف لك نعش عبيد في اخر الشارع
2: باش تعاونو يفهم المحيط الخارجي ويركز وما عادش يخزر الحاجات هذيك اللي مضره برشا انا نشكرك برشا برشا الدكتورة سمية بن عيسى طبيبة مختصة في طب وجراحة العيون شكر كبير لك على مختلف النصائح اللي قدمتها اليوم في برنامج ماتينال للسبت الحقيقة نورتنا وعطيتنا ترسانة مهمة من المعلومات القيمة إن شاء الله يقعد للسادة المستمعين سواء الأطفال الصغيرات ولا الأولياء يتبعوا بها في أقل من 30 ثانية خلي لك كلمة الختام شنو تحب تقول
3: باهي نحب نقول يعطيك صحة على الاستضافة هذه ميرسي بوكو جي لو بليزير الحقيقة باش نحكي معاكم التكنولوجيا جزء من عالمنا من حياتنا مطلوب مش نمنعوا كومبليتمون الشاشات من رشدوا الاستعمال نتاعها بطريقه صحيحه. نحب الناس تفكر ثلاثه حاجات اللي هي لازمك راحه منتظمه
2: اي
3: الخروج للضوء الطبيعي والفحص مبكر للمشاكل نتاع النظر والوقاية والمتابعة والمتابعة هي الأساس.
2: تخي تخي بيا شكر كبير لك مرة أخرى سمية بنيسة طبيبة مختصة في طب وجراحة العيون. شكرا لكم أنتم على الاستماع برنامجكم متينة للسبت. مازال متواصل معكم حتى النص نهار.
0: أنا عوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين أف أم. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
4: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
5: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
4: عندك اورانج
6: صناعي وتابع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان.
6: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
8: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين الصحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
9: ألو
8: ألو صباح الخير. نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
9: شكون معايا؟
8: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
9: اما منين نبدا؟
8: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
10: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زيدة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال تكوين سريع بلومبوري إلكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح. للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
11: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عنا في خضراوي تيك للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي بوانتين والتوصيل لباب الدار. ملفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
12: استنى المرة هذه الحكاية أكبر، كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر، من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاستو. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح، كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك، وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نداء خاص بكوافير أم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزرت، كأس بنزرت للحلاقة. تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621، او على 25 291 876. كأس بنزرت للحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة، بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت، ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.
13: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك

0: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين. رجعنا لكم من جديد. مرحبا مرحبا بالمستمعين العشرة وسبعة دقائق. مرحبا وقيد فقرتكم اخ شيك تك. دونك في فقرة اخ شيك تك لليوم نستقبلوا المهندسة المعمارية مدام جيهان عتيك. صباح الانوار.
1: صباحك فل ورد ياسمين ليك للكيب اللي معانا الكل والناس اللي تسمع فينا. فهنهاير سبيسيال اللي كيما اليوم كيما حطتنا امولة تيما امولة على باج وتيما تحضر لي بالمسبق شنو اللي حاجتي. دونك فوق فوق لنفسك فوق المرة دي مش فوق لنفسك فوق موجهة للشريك ولا للانسان اللي نحن عنا مشكلة معاه وكونتخيغ فوق باش نفيقوا لرواحنا. اليوم 10/10/2026 اكبر بوابة. انا وليت البريد الاخرانية نمشي برشا بالحاجات الطاقية وكيت اللي هي بوركو با ما فهميش علاش ما نستعملوش حاجات اللي تنجم تحسننا من النفسية متاعنا وتنجم تحذرنا يفو يكواغ ويكون واحد إيمان قوي بربي ويحط ثقة قوية في ربي اللي هو يقدر يعمل حاجة اللي هو يتمناها. دونك 10/10/2026 كي نجمعوهم زادة كيف كيف يجيو 10. دونك اليوم حاولوا نصليوا برشا نذكروا ربي برشا نخرجوا برشا صدقات يوم الكرامات. دونك كما تجين تدين حاول تحط في مخك وتحاول تجلب الحاجات البوزيتيف تبعد على روحك كل حاجة نيجاتيف. اللي عنده قجرات في داره ولا الجلاس نتاعه مخروم محواجه فوق بعضها ما فيه باس اللي ما ينظم أموره. اللي عنده حاجات زايدة ماذا بيه نحيهم وطيشهم. اللي عنده حاجات مكسرة كسوا في داره في البيرو نتاعه في أي إسباس معناها هو موجود فيه يحاول كل حاجة المكسرة ذيك نحيها خلال رأي تعمل برشا تجبد برشا معناها الطاقة السلبية. نحاولوا اليوم في النهار ذي نستغلوه لماكسيموم. العبيد اللي قدرت تقوم بكري وصليت الفجر والصبح متاحة في الوقت متاحهم وطلبت ربي أكيد أكيد أكيد ربي مش بشي خيبهم. دونك تحاولوا نحاولوا نخرجوا الصدقات بالعشرات معناه 10 100 10 دينار 10 كل حاجة في العشرات معناه نحاولوا هي بيا دعوة نتصور بي حتى باش تخرج تصدقوا كل شيء هو حتى كان مش تنتظر انت في كونترول بارتي اما على الأقل انت تعمل حاجات من روحك. دونك البوابة هذية بوابة باش تقعدنا على 10 سنوات. حاولوا إن شاء الله اليوم نفتتحوها بالخير وبالبركة وكما أنا ديما نقول راهو النظام في حياتك والنظام في دارك والنظام في جلسك والنظام في أي حاجة أنت موجود فيها. وذيك علاش اليوم أنا باش نحكي على الدريسين وعلى الميناجمون بتاع الدريسين وعلى
2: الاركتكتشور فرص وحدك حاسي
1: عمل حتى فرصة كل حاجة حتى في بلاصتها.
2: أنا قلت زعما الدخلة ذي بعد شنو نمشكل الموضوع
1: ما عندك حتى فكرة قديش كي يبدأ دريسينج ولا لغمغ متاعك ولا حويجك منظمين قديش هذا ينجم يجيب لك طاقة إيجابية قديش ينجم يخلي نفسيتك مرتاحة قديش يخلي معناها يخليك في أريحية. دونك هذيك علاش اليوم اخترت باش نحكي على الدريسينج. برشا عبيد ما تعطيش قيمة للدريسينج ماشي في بالو اللي هو بلاكار يتخدم نامبورت كومو. وقت اللي نحكيو على الدريسينج ونحكيو على كونسيبسيون تاع دريسينج راه كيما نحكيو على كونسيبسيون تاع دار. يعني انت كي تمشي باش تخدم الدريسينج نتاعك كوسوا عند اللي يخدموا تويكا للدريسينج ويخدموا الكوجن ولا يخدموا لي مابل وكل شيء راه يفو بريسيزي شنو تخدم الشريحة العمرية نتاعك قديش انتم من واحد باش تحطوا في الدريسينج الاسباس اللي عندك اسكو بيت وحده والا ان دريسينج في وسط الشومبر نتاعك. راهو الدريسينج نتاع الاركتيكت ماهوش الدريسينج نتاع المعلمه ماهوش الدريسينج نتاع المحاميه ماهوش الدريسينج نتاع ربة البيت وماهوش الدريسينج نتاع امراه في الكارونتين ولا في الترونتين ماهوش هو بيدو الدريسينج اللي نخدموه لمراه في السوسانتين ماهوش هو الدريسينج اللي نخدموه لطفله صغيره عندها 12 ولا 13 ans في اون بلين ادوليسونس. دونك يفو بريسيزي ترانش داج اللي نحن باش نخدموا عليه العمر نتاع الانسان اللي باش نخدموا عليه معناها اسكو في معناها في الادوليسانس ولا في البوبرتي والى في الفلوغ دو لاج معناها ولا سي بون معناها معناها ثوازيام اج معناها عبد كبير روتريتي اسكو الناسيوناليتي الهويه نتاع الانسان اللي باش نخدموا له مش كيما نخدموا مثلا المراه مغربيه كيما نخدموا المراه تونسيه. نعرفوا النساء المغاربيات يلبسوا برشا جلابيات يلبسوا برشا القفاطن دونك التعليق يكون عندهم مختلف على التعليق عنا نحنا مش كيما تلبس المراه التونسيه كيما تلبس المراه السعوديه مثلا ديما زاده كيف كيف عندهم العبايات مش كيما تلبس المراه الفرنسويه اللي عندها برشا الحاجات القصار اللي من جيب لي شورت وكل شيء دونك يتخدم بطريقه مختلفه. اسكو دريسي نتاعنا باش يكون سي كان وسباب تحويج ولا باش يكون حوايجك هاو سي كان وسباب تعنا لهم بلاصه اخرى اسكو هو بيدو باش يخدم كوافوز وباش تلقى في وسطو مكياج وكل شيء والى لي دونك يفو توت اون توت ان سيناريو دو في سيناريو نتاعك كيفاش شنو نوعيه اللبسه اللي تلبسها تلبس كاجوال تلبس سبورشيك تلبس بوزي تلبس معناها انت وشنو باش تلبس تكون الكونسيبسيون تاعنا سولون ادابتي على حسب لو بيزوان تاعنا. دونك انا اليوم باش نحاول نعطي ثلاثه اخطاء مهمين برشا وقت اللي نجي نخدم الدريسينغ نتاعي لو كان ما نقرا لهمش حسابهم. وحنا كي نقولوا دريسينغ نحكيو على فلوس كمان برشا فلوس معناها راهو كي نحكيو على دريسينغ تاويك سي براتيكمون سونتا عباره باش تعمل كوجينه معناها خاطر دريسينغ كانوا في شامبر كبيره وكل شيء راهو يتكلف معناها دونك نردوا بينا باش ما نخسروش برشا فلوس ومن بعد نلقاو رواحنا يا ليت ما عملت هكا المشكله هذيا لقيتها كيفاش باش نحضر. اهم حاجه ساعه هي البروفوندور نتاع الدريسينغ. انا يجوني ساعات دي كليون يلقى عنده فراغ في بلاصه من البلايص يقول لي مدام اعملوا دريسينغ راهو ما يجيش الدريسينغ نحطوه في نمبورت كل بلاصة احنا كيكا لقيناها فارغة تنقلو تنعملو فيها دريسينغ. راو دريسينغ عنده مقاييس وعنده قياسات وعنده دي ديمانسون لازمهم يكونوا موجودين. اذا ما نحضروش نحنا القياسات ذوكم راو يكونش ناجح الدريسينغ متاع. اول حاجة في المقاسات اللي باش نحكيو عليها دونك العمق متاع الدريسينغ متاعنا العمق متاع الخزانة متاعنا دونك فيها انورم. دونك انا باش نختار اسكو باش نعمل دريسينغ اللي ما فيهش بيبان معناها بكل عريان يبدا شامبر دو دريسينغ والعبيد ما تحطش مالغري كو انا ما نمشيش فيها برشا خاطر تحب ولا تكره ديما فما غبره ديما فما بوسيير ديما ما تنجمش تكون انت في بلاصه ما فيهاش برشا غبره سورتو احنا معناها في تونس اون جينيرال عنا برشا غبره من شبابك من برا ديما فما البوسيير فما يمكن في الدول الاوروبيه بلوز او موان دنيتهم نظيفه كياساتهم نظاف ما عندهمش برشا دي ترافو ما عندهمش دي تروتوار ماهمش مخدومين ما عندهمش البوسيير اللي موجوده عنا نحنا وديما عندهم المطر دونك المطر نعرفوا اللي هي تنظف دونك ما تلقاش عندهم غبره ما تلقاش عندهم كيما احنا. دونك كان باش تعمل ان دريسينغ اللي ما فيش البيبان نتاعو دونك البروفوندور نتاعو باش تكون 55 سنتي سي تو نورم راه ولا نزيدو فيها ولا نقصو فيها خاطر كان زدتها ولا نقصتها كان زدتها باش تلقى اشكال معناها اسباس بيرديو وكان نقصت فيها باش تلقى الحوايج خارجين ال ديبورد من لي سنتر نتاعها. وكان باش نعمل ان دريسينغ عنده البيبان نتاعو يتسكر دونك باش نعمل البروفوندور نتاعو 60 سنتي دونك نحفظوهم هذوما 55 سنتي اذا كان ما عنديش بيبان و 60 سنتي البروفوندور نتاعو اذا كان عندنا البيبان. اول غلطه ردوا بينا ان ما نغلطوهاش هي انه البروفوندور نتاع الدريسينغ نتاعنا يلزمو يكون دون لي نورم. واهم حاجه وقت اللي نحكيو على دريسينغ عندنا ثلاثه حاجات لازمهم يكونوا متوفرين هو الابعاد لي بروفوندور وقداش باش كيفاش باش نقسمو وقداش باش يكون العرض نتاعو والطول نتاعو كل شيء لي ديتاي ذوك. عندنا التهويه نتاعو اون جينيرال احنا لي دريسينغ نعملو في دي شامبر اللي ما فيهمش شباك ما فيهمش هواء ما فيهمش ضوء الوغ كو راهو غلط برشا خاطر ابري تو في وسط حوايج وكان الوغ لا في وسط سبابط وسي كان وكل كوميم باش يغض بريفيرونس يكون عندنا شباك حتى يكون اونكاستري مخبي في وسط دريسينغ كي انا نحب دريسينغ على الحيوت الكل لكن او موان نجم نحلو نعمل تهويه ولا نعملو تهويه ارتيفيسيل معناها بالفي ام سي ولا بحاجه
2: خاطر بعض الحوايج
1: الحوايج كمان ما يتهواوش وما يتنفسوش وتتخلط معناها لي بارفان في وسط وهذا عملت في بارفانا وهذيك بارفانا تتخلط الكلها مع كان عندك دي بوجي ولا عندك حاجه بارفيو تتخلط الكلها مع بعضها تولي تقلط. وعنا لو ثوازيام بوان اللي هو الاضاءه دونك الاضاءه والتهويه واللي ديمونسيون هذوما اهم حاجه. دونك اول غلطه ما نغلطش في اللي ديمونسيون. ثاني غلطه كيفاش باش نقسم انا المساحه نتاعي دونك اذا كان انا
3: من عندي برشا دي غوب وهكا من عرش نجم الجلبابات ولا قفات ولا دي غوب سواغي ولا حاجة تتويل وكباب تتويل وكل. دونك وقت اللي نجيبش نقسم نعمل الاسباس متاعي الديمونسيون متاعها لازم هيش تكون أقل من 150 حتى للمترو 70، يعني من 150 لمترو 70 سي لارجومون سوفيزون. فمش علاش انا مثلا كانت دريسينغ نتاعي زوز متر نخلي زوز متر كله تعليق، نجم نزيد نربح نعمل دي زيتاجير اخرين. دونك نورم من مترو 50 حتى لمترو 70 بالطبيعه سي بارابور لطول المراه هذيك ولا أي. طول العبد هذيك معني مش كيما مثلا مراه مثلا مش طويله برشا وكل دونك جينيرال باش تلقى كبابتها ولا غوب نتاعها مش طويله برشا كيما مراه مثلا طولها في المتر 55 مش كيما مراه طولها في المتر 70. دونك احنا عندنا اون بلاج اونتر 1.50 و 1.70 نحاول نخلي التعليق في الديمونسيون هذيك واللي باش يفض لنا زايد هذاك هو اللي باش يكون لي زيتاجير ولا انا شنو اللي حاجتي. واذا كان نعرف ان جينيرال مثلا المراه البنكاجيه ولا المراه اللي عندها بوست في وزاره ولا لي ان جينيرال تلبس لي تايور باش تلقى عندها دي فيست برشا دي فيست معناها اكثر من اللي تلقى عندها لي غوب. دونك هذاك تستحق شطر نتاع تعليق ما تستحقش تعليق كامل. دونك هذاك يستوجب جوست ان متر والى راجل يخدم في بنكة ولا يخدم في بلاصه اللي يلبس برشا كوستومات دونك تلقى عنده برشا دي فيست دي بانطالون. دونك نولي وكان انا دريسينغ نتاعي زوز متر ونقسمو سور دو شتال فوقاني تعليق وشتال لوطاني تعليق شو قداش يربحنا معناها في الاسباس. الوغ كو ساعات تلقى زوز متر كاملين مخلينهم تعليق وهو اصلا ما عندوش حاجات طويل تستحق باش يحطهم معناها في فكزوز متر هذوك. دونك واذا كان عندي دي زيتاجير زيد نحاول لي زيتاجير الديمونسيون ما بين ليتاجير وليتاجير ما تفوتش 30 35 سنتيمتر. هو يقول لك تو انا باش نعملو انا سور مزور علاش ما نعملش 50 ولا 70 خاطر اكثر من 35 كي تطوي الحوايج باش يتفرسوا ماكش باش تحطهم نظمي. ونعرف سي سور تو برشا نسيت تسمع فيا اكيد راكم بعد ما تنظموا لي دريسينغ وتطويو يجيو الصغار باش يجبدوا حاجه يجي المسيو باش يجبد حاجه. نعرف لي سون با مينيسيو كيما المراه دونك على الاقل كي يبدا 30 35 كي يجبد يجبد بالسياسه معناها يتفرس زوز ثلاثه باش يتفرس للتاجر الكل معناها
2: صحيح.
3: دونك كي تعملوا كبير برشا باش تلقى صعوبه في جبدين ومش يولي كله يتفرس.
2: هذه معاناه كل الامهات مساكن يتعبوا
3: كل الامهات وكل الزوجات
2: ساعه الحق يهبطوه الكل وبعد يطويوه ويجي عبد يهز حاجه واحده
3: يفرسها الدنيا الكل. هذيك علاش لازمنا والله لازمنا دونك نحاولوا ننظموا الدريسينغ نتاعنا ونعملوا له اون كونسيبسيون بيان ديتيرميني باش على الاقل نلقاو روحنا نلقاو روحنا على الاقل اخف الاضرار. تعاود دريسينغ مره في جمعتين في ثلاثه جمعات خير من اللي تعاودوا كل نهار معناها قد ما يكون منظم قد ما تلقى سهوله وقد ما تكون الطاقه نتاعنا ايجابيه وقد ما بعض على روحنا الطاقه السلبيه. راهو قله النظام وتبش اللي فوق بعض اي سورتو الحوايج راهم يجيبوا طاقه سلبيه ما عندك حتى فكره. ديجا انت حاس كي تبدا باش تبدل باش الصيف وباش الشتي وتبدا الدنيا مازالت مخرومه والحوايج فوق بعضهم في الاخرك كجمعه الاخرك بتاع صيب باش تبدلت باش توري معاش تنظم برشا الدريسينغ تقول هاني باش نجبد باش الشتي مثلا ونخبي باش الصيف وننظموا الكل.

0: نعملش على السبوت ولا اللوستر ولا الإضاءة اللي موجودة البرة. علاش؟ الإضاءة اللي موجودة في السقف مش تحاول تعمل لي أومبر، مش تعمل لي أومبر بالعربي ظل
1: ظل
0: ظل ظل باش تحاول تعمل لي ظل على الدريسينغ. دونك كي تعمل لي ظل باش يخلي الكولور نتاع القطعه اللي انا باش نلبسها ما تظهرش. اي سورتو معناها واحد يبدا مزروب ما عندوش برشا وقت باش يخرم الدنيا باش يبدا يجبد لي مش هذي لي غلط في عندي زوج ثلاثه كيف كيف. دونك باش يدخل بعضه. دونك نحاولوا نستعملوا الاناره اللي تكون بروفيلي ليت، يكون يتحل مثلا كي تحل الباب يشعل بالضوء في ان كابتور. دونك وقت اللي تحل الباب نتاعك يشعل الضوء، يخرج الضوء اللي هو ليت اوف وايت، معناها الكولور اللي ما تبدلش معناها اللون نتاع الحوايج نتاعنا باش ما نلقاوش اشكاليات. دونك ساعات تلقى يقولك لي في الدريسينغ كثلي مدام الضوء عمل لي سبوتات كبار. لي بالعكس، في الدريسينغ نعملو اون لوميير تاميزي هاديه كول، خاطر ما نستحقوش. ماشي مش واحد باش يطرز هو في وسطها، معناها باش يمد حوايج بس هو يخرج. دونك الاضاءه تكون في وسط الدريسينغ من داخل، ويا حبذا معناها كيما قاعدين نراو يكونوا معناها البيبان ان فيتراج. بالطبيعه بالنسبه للنسوه اللي تسمع فينا، ربيت البيوت ولا اللي يخدموا عندهم شكون يعاونوهم، خاطر راو الفيتراج راو يزمو انتروتيان، راو يزمو تنظيف، راو اسبوع يقعد فيه، راو كي تبدا مش مخمل من داخل راهو يظهر. راو نتاع انسان يا اما هو ياسر منظم وبش يتعب خاطر يلزمو انتروتيان كبير، والا معناها عنده شكون يعاون فيه. شنو بدا واضحين، انا ديما نقول لهم اعطيني انت احكي لي على الدريسينغ نتاعك تويك هو مسكر كله باللوح، منظم متوي بالكدا، تعرف تتوي، تعرف تحط لي كولور بحذا بعضهم، تعرف توي تعاودها هي بيدا باش يجيو كلهم فوق بعضهم. رانا نحكيو على حاجه ترانسبارونت، عباره ما فهميش باب معناه. دونك كان تعرف روحك مريقله ومستويه وكل شيء مرحبا، كين تعرف روحك تيخو تعطي في الطويين وما عندكش برشا وصعبين سيبارابير، اعمل بيبان باللوح.
1: هو واحد اعطيه معناه دريسينغ معناه بتخرج
0: منظم وقتها
1: الحقيقة بشي يولي منظم، حتى كما هوش منظم شي يولي منظم
0: خاطر ايه ماما يولي انفخدو يولي متعب باش يعمل لك يعني حاجة، خاطر اوزر هذية النظام يا فيك يا ما فيكش،
1: خاطر حاجة بالحق تندونس ويسر نحبوه الكلنا ويسر محليه الحقيقة، يسر يعطي شغل مزيانة للشامبغ.
0: هو عبارة بليش معنى احنا نشوفه الفوقاني ذاك بالفيتراج واللي تاني بليش، عبارة هو نفسه معنى جوست على شوية غبرة وكاو. ما يلزمو ديما منظم، يلزمو ديما مريقل. دونك شفت هنا تقسيمات، كي نشوفوا التقسيمات اللي من لوطة متاع وين فما لي غوب وين الحاجة تطويل من الكوتيلي من غاديكا وين فما لي فيست متاع لي كوستيوم. دونك براتيكمان اللي في الوسط هذاك ينجم يجي نتاع دي اكسسوار نتاع دي كرافات، ينجم يجي نتاع دي فولار ولا هكا دي زيتول وكل شيء. دونك كل حاجه باش تجي منظمه باش تضحك في بلاصتها، يسهل علينا الحياه على الاخر. دونك ان شاء الله السوجي نتاعنا اليوم حاولت نبسطو لو ماكسيموم. اهم حاجه نخرجوا بها البروفوندور اللي هي لازمها تكون 60 اذا كان عندنا بيبان، 55 اذا كان ما عندناش بيبان، اذا كان عندنا ديزيتاجير اونتر 30 و 35، اذا كان عندي بالنسبه للطول نتاع التعليق اونتر متر 50 ومتر 70، واذا كان عندي دوفيس وكل شيء نقسمهم يولي متر ومتر. دونك هذوما براتيكمون لي نورم اللي اريسبكتي. يقعد ديما اشوا فيتراج مش فيتراج، مسكر محلول، وكل ديما يرجع للانسان والشخصيه والسيناريو دو في اللي يعيش في وسطه. دونك هو باش يصنع له سيناريو نتاعو، باش يعطيه للكونسيبتور اللي باش يخدم له، باش يقول له انا راني كذا وكذا وكذا ونخدم كذا ولبستي كذا ومثلا في الدريسينغ هذا انا وراجلي ولا انا وحدي ولا دريسينغ البنتي ولا دريسينغ لي انا ولا دريسينغ لامي مرا كبيره تعيش معايا. دونك يفو بريسيزي هذا الكل باش تجينا الخدمه دون لي نورم. وان شاء الله يا ربي، ان شاء الله اليوم 10/10/2026 ان شاء الله نهار مبروك عليكم يا ربي. حاولوا تستثمروا في الكرامات يا ربي، وفي برشا صدقة وفي برشا دعاء وفي برشا صلات. إن شاء الله يا ربي نهاركم زين.
1: إن شاء الله نهارك زين. مرسي بكو جيهان عطيق المهندسة المعمارية على كل النصائح اللي قدمت هنا. الحقيقة استفدنا برشا سورتو على مستوى الدريسينغ، إنه ديما كل شيء يتبعنا في الأرشيتكت، كل شيء بالمقياس، كل شيء بالمتراج باش تجينا حاجة منظمة وحاجة مزيانة. نشكرك برشا مرة أخرى. مرسي بكو لكم أنتم على الاستماع. متينا للسبت، متينا للبيكاد، متواصل معكم حتى نص النهار.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودت

0: تقوم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس إنرجي. ماكس إنرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس إنرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو أ أ زد. ملافاش تستنى، أصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس إنرجي وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. إيكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافير. فام ايو. كوب شينيون. ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو. إدغا فاسيال. ميكرو نيدلينك. بلازما بين. مكياج بيرمانان. كاندي ليبس. وبيبي ليبس. Anglerie, cilacil, soins mains et pieds ou épilation visage et corps.
1: Pour les informations, كلمونا على 20 661 066 والا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.
3: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعها هدية، والجارانتي يوصل ل5 سنين، والا تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكرو اوند. من الاخر كنت تحب تشري الكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، مالا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العاده لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش. باشير لو ماغازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام. وكان تحب على التقسيط، إنو يدوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ إدريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري، وإلا كلمونا على 26 455 444.

0: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
1: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك Orange.

0: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام شارع الاستقلال منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
0: إفكتيفون كما سمعتوا، أسرع وسجل وأضمن بلاستك في أكاديمية أحلام حميدي للحلاقة والتجميل. نحكي على سنوات من التكوين، برشا اليوم مهرين في الحلاقة، حلاقة الرجال حلاقة النساء، اليوم أثبتوا جدارتهم وتعلموا وخرجوا للخليج ولقاوا ولا الأوروبا ولقاوا اليوم مورد رزق وخدموا وكونوا رواحهم. دونك نحكي بأكثر تفاصيل على افتتاح الموسم الدراسي لعام 2026-2027، وزاد كيف باش نحكيو اكثر على التخفيضات اللي باش تكون موجوده في الاكاديميه. فرحانين برشا تكون حاضره معنا مدام احلام حميدي. اهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: عسلامه، يعيشك وبيك اكثر. انا احلام حميدي، صاحبه اكاديمي AHA بمنزل بورقيبه، هيكل تكوين مهني خاص فيه برشا تخصصات. وجيت اليوم باش نحكي شويه على لي سبيسياليتي اللي قاعدين ندربوا فيها، وباش نحكي على لانيفرسير نتاع ليكول.
0: مهم برشا، دونك ان شاء الله بالتوفيق ليكم، احنا باش نحكي عليهم باكثر التفاصيل. دونك التخصصات الموجودين، سينو خلينا نحكيوا على بدايه العام التكويني والدراسي في اكاديميه احلام حميدي، التسجيل اللي يحبوا يسجلوا مع كيفاش يعملوا، زاد كيف التخصصات الموجوده.
3: احنا حلينا دوره سبتمبر ومن بعد اجلنا لسبب المشاكل اللي صارت في الصيف واحد الكل، دونك تاخرنا احنا زاد، والكل كل شيء مربوط ببعضه. دونك حضرنا الدوره نتاعنا، عندنا دوره اكتوبر 2026-2027، عندنا دوره في الحلاقه رجال 10 شهور وعندنا 6 شهور، وعندنا حلاقه وتجميل نساء 10 شهور، عندنا حلاقه اكاهو اللي هي تخص بما تخص الشعر اون جينيرال، يعني العنايه بالشعر والصبغه والقصان والبروشين ميك اب، هذيك زاد دوره تتعمل في 6 شهور، وعندنا استيتيك اكاهاو زاد في 6 شهور. يعني العمليه انت تنجم تقسمها، يا اما تقرا 10 شهور كاملين فيها شامله كل شيء، تخرج تعرف تخدم الاستيتيك وتعرف تخدم الكوافير، والا تقسمها سيغ دو تولي 6 موا كوافير اكاهاو والا 6 موا استيتيك اكاهاو. هذوما الدورات موجودين، مازالوا متوفرين، مازالت ابواب التسجيل مفتوحه اللي عندنا شويه معناها بقايا مش برشا بيان سي، خاطر انا ما نخدمش بالانكومبرمون، نخدم بالكونتيتي صغيره. نحب المتكون يخرج من عندي معناها على الاقل عنده لي كونيسونس دو باز الكل، لي تكنيك و لي تكنيك بروفيسيونيل، معناها باش ينجم هو حتى يا يخدم وحده يا باش يمشي يخدم في بلاصه يلقى روحه على الاقل عنده المعلومات اللازمه.
0: دايغ انا قاعدين نشوفوا في اللايف ستريمينغ نتاعنا الخدمه والتكوين نتاع صغيرات، مهم برشا اليوم الشباب تكون عنده صنعه في دي ويكون عنده حاجه تنحكيوا عليهم بعد التخصصات، تنحكيوا زاد على الغني سنو بمناسبه عيد ميلاد الاكاديميه. دونك عندكم 50% على كل شيء في حاجات معينة في التخصصات.
3: دكاخ بيه، احنا قلنا هذايا التكوين متاع العشرة شهور والتكوين متاع الستة شهور، فما ناس يقلقوا ما يقول لك انا ما عنديش سوفر للعشرة شهور وما عنديش سوفر للستة شهور، وما هوش مغروم بكل شيء. هي اللي تجي تقرأ الدومين هذايا فما حاجات تبدأ مغرومة بهم، فما حاجات ما هيش مغرومة بهم، دونك هي باش تختار. يتقراهم الكل وتختار منهم حاجات اللي باش تركز فيهم أكثر.
0: أي.
3: يا إما فما شكون تقولك لا أنا ما نحبش نقعد 10 شهور وما نحبش نقعد 6 شهور، أعطيني أقل ما يمكن عندك به. عملنا دورات قصيرة المدى اللي هي تمتد من 6 أيام حتى لشهرين وحتى لثلاثة شهور. مثلا لونغلوري، لونغلوري عندي فورماسيون تاع 6 أيام وعندي فورماسيون تاع شهرين. فهمت؟ اللي متاع 6 أيام تعمل ليفل 1، ليفل 1 اللي هو معناها تجي هي بلو ما تعرف حتى شيء في الدومين وتبدأ تخدم لونغلوري من الأول للآخر الستيب الأولانيين. بيان سور انت مش تجي تحط مبتدأ وتحطها تعمل ديزاين وتعمل رسم الأظافر وتعمل الحاجات الفاشن والكل، يلزم يكون عندها ليفل 1 اللي هو باش تبدأ به الخدمة على الأقل، ومن بعد تعمل فينيسيون. بيان سور هو 6 أيام همش كافين، أما لكن أنا من عندي ديجا فما فيديو كنت تشوفه كيفاش في 6 أيام هذيك تخرج تعرف تخدم أنجلوغي بمرتوبين ومريقلين وكل شيء. بعد نجم تعمل تخصص آخر في الديزاين، هذه اللي عاملة فيه بروموسيون، معناها تعمل سبيسياليتي جوست ديزاين أكاها وفي ميسيون البيبي بومر والفرانش والتروادي والكل شيء،
0: معناها وأحدث الموديلات
3: والكومي وكل شيء فوالا. دونك هذه عاملة فيه روميس. ينجم يصير في نهار برك كم ينجم يصير في ثلاثة أيام، خاطر هي ديجا عندها الباز. في نهار برك أنا كيفاش نوريها تتدرب كيفاش تعمل فلوغ غوادي، دونك ساهلة باش تعمل، فهمت؟ يدها ديجا مخارطة.
0: دونك معناتها باش نفسر، يعني أنت تمشي تعمل مثلا لونغلوغي وتتعلم فيها وتاخذ الباز نتاع الأساسيات وبعض الحاجات البليس،
3: بعض الحاجات البليس
0: فوالا
3: فيهم واحد هذوك مالي حتى لونغلوغي فيها غوميز. بالنسبة لونغلوغي فيها غوميز 20%. علاش؟ خاطر أنا البرودوي والماتريال وكل شيء نوفره من عندي راهم. علاش باش ما نقعدش انا نستنى في التلميذه اليوم عندها كبسول اليوم ما عندهاش اليوم وفعلها البرودوي،
0: ياثر على عمليه التكوين،
3: ياثر على عمليه التكوين خاطر احنا مربوطين بوقت 6 ايام سي 6 ايام سكسيسيف يلزم ورا بعضهم. مش انا تقص لي بعد ترجع لي تلقى روحك يدك رزانت ولا ما عادش تنجم ولا نسيت لي زيتاب سما غيف، خاصه الجيل اللي طلعته وعنده نسيان اسهل حاجه.
0: خلينا نسميه في شنو عندنا معناتها الغميز.
3: دونك الغميز عندنا في لونغلوغي 20%، في الديزاين عندنا 50%، الديزاين هذيك كما قلنا نهار ولا نهاري. عندنا في العناية بالبشرة تسكي معناها سواء فيزاج سبيسيفيك وبازيك وبريسك اللي يشبه للإدغا فاسيال، هذو ما زاد فيهم غمي 50%. ماتريال وبرودوي اي كومبري. عندي في الميك اب في المكياج زادة عندي غميز عاملة فيها 50%، نفس الشيء المكياج والبرودوي وكل ما يخص معناها باش تطلع تعرف مكياج سواغي وعروسة ومكياج دي جور والفاشن وكل شيء والكات آيس واللي طلع طوال كله. هذيك معاه غراتوي بوز سي لاسيل، ومعاه كيفاش تعمل سوا بازيك للكوديكلا يعني تنظف الوجه قبل ما تعمل مكياج. اول حاجة ندربك ان كيفاش تنظف الوجه، ما تخدمش على الوجه ديريكت، الاساسيات فوالا تكنيك وبراتيك وفما تيوري وايجيان. راهو كان قاري اول حاجه درس ليجيان لي كونيسونس دو باز نتاع الماتريال ومنش مصنوع وكيفاش يتعقم، ومن بعد تدخل تخدم في البراتيك. نجيش نمدلك ماتريال وانت ما تعرفش تنظفه ولا تعقمه
0: ولا تعرفش تنقل العدوى
3: ولا شنو المكونات، خاطر فما في لي بانسو في الميك اب تفرق. فهمتني؟ دونك احنا لهنا هذو ما لي كونيسونس دو باز، ومن بعد راهو انت كي باش تعطيها معناها لي تكنيك اللي انت باش تخدم بهم لهنا هي والقوم تاعها ذويقة ولا مش ذويقة. هي والحس الإبداع اللي عندها، أسكو هي مبدعة وإلا عندها الإسبري أرتيستيك اللي هي باش تنجم تخرج به خدمة. راه أنت تنجم تعطي نفس التكنيك لثلاثة أربعة تلامذة كل واحدة تخرج لك ستيل.
0: يعني حسب فكرتك
3: حسب هي ذوقها للميلونج دو كولور، عندها ذوق باش تعرف تختار لي كولور. فهمت؟ هذو ما ديجا بريسك البروموسيون اللي تعدات خدموا هكاكا وما شاء الله عليهم. وعندي بنيات تبارك الله، عندي طفله مشات تعمل في ستاج في سوسه ما حبتش تصيبها ما مولات السونتر، وقالت لها كيفاش في 10 شهور انت تكونت هذا الكل، انا تكونته في 4 سنين وليت معامله عليها. تصور انت تلميذه دوبيتون تخرجت ومشيت باش تعمل ستاج شهر تلقى روحها بوليفالون تخدم في كل شيء. قتلها كيفاش؟ وين تعلمت؟ قتلها تعلمت عند مدام أحلام في منزل بورقيبة. أنا ديجا ليمت هذو ما كلموني من تونس يحبوا يجيوا يقرأوا. عندي تلميذة من بنزرت طويقة عملت ترانسبور ولا تجي تقرأ من بنزرت. دونك الحمد لله يعني احنا ماشيين في الطريق الصحيح، قاعدين نوجهوا في الأكاديمي في الخط الباهي، وإن شاء الله احنا ناويين معناها باش نخدموا بحاجة باهية ونكونوا تلامذة ولا نكونوا متربسين اللي باش يخرجوا لسوق الشغل يبدأوا مواكبين للتطور ومواكبين للحضارة والعصر ويخدموا بالمعايير الدولية. معناها انت كي تمشي كما قلت يسافر طفل للخليج ولا راجل نقول احنا قرا عنا وسافر للخليج باش يخدم بمعايير دولية، وكي باش يمشي للأوروب باش يلقى روحه كيف وكيفها. قاعدة حارسة انا على البوان هذية باش نوصل نكون معناها لي كانديدات نتاعي ولا لي كانديدان نكونهم انهم كي يخرجوا لسوق الشغل يلقاو رواحهم ما عندهم حتى مشكله كيف وكيف الامريكاني كيف وكيف الفرنساوي ولا الانجليزي ولا الايطالياني. انا سافرت قبل لايطاليا لقيت روحي نخدم كيف كيفهم، عنا لي ميم تكنيك وباز وكل شيء. معنا حتى كي مشيت باش نعمل فورماسيون لقيت روحي حاضره، قالوا لي قوم انت اجا معنا على البوديوم. والله طلعوني من الجروب وقعدت معاهم على البوديوم وليت نخدم معاهم جمله، ما عادش معناها نقرا خاطر معبي باجاج ما نستحقش. قالوا لي ما تستحقش معناها خاطر انا على باز جو سوي تكنيسيان انترناسيونال دو كولوراسيون عامله لا كولوروميتري، عندي تكنيسيان دو كوب على جيومتري عملتهم في ميلانو هذوما القص بالهندسة والصبغة متاع البي كالر والثري كالر هذو ما حاجات معناها ديفيرانت متاع لي فاشن يمشيوا أكثر. دونك أنا ما نخدمهم مش خاطر حاجات متاع باش تعمل شو ولا باش تشارك في مهرجان ولا باش تعمل عرض متاع حاجة
4: حتى الصبغات بليتو ما تخدمش
3: مش كل شيء اللي فما شكون يحبوا الفاشن وفما اللي يحبوا ستاندار. أنا نخدم لي دو من الأكثر احنا بويسك في منزل بورقيبة نخدموا ستاندار
4: نخدموا ستاندار وصلناش للبلاد
3: فما ما فماش كون يحب
4: بي. دونك الاهم نقطه كنا نخرجوا بها انه الاكاديميه افتتحت التسجيل، دونك اللي يحبوا يسجلوا يحبوا يقراوا يضمنوا زاد مستقبلهم اليوم ياخذوا صنعه سواء للنساء للرجال. بالنسبه للنساء كل الاختصاصات اللي تشوفوا فيها في الاسواق وتشوفوا فيها توندونس موجوده في اكاديميه احلام حميدي. بالنسبه زاد كيف كيف للرجال اللي يحب يحل حجام اللي يحب يخرج لبرا يبدا عنده صنعه يديه مغروم يتعلم زاد من البدايه كل شيء يتعلم قاعدين نشوفوا التصور والانواع الكل نتاع الحجامات نتاع الاولاد موجودين.
3: اي كل شيء
4: تعرفوا كل شيء حجامه نوع معين لازم تلقاها موجود خاطر هو لازم يتعلمها باش يحجمها لروحه وحجمها لصحابه.
3: نعلموا كل شيء الكلاسيك واللي طالع توا توندونس تيبو سي با مانيش حافظتهم برشا فما لي ديزاين زاده في الام فما اولاد مغلومين يحبوا يعملوا الرسم بالتوندونس ولا بالرازوار معناها زاده باش نحل قوس. انا الاولاد اللي قراو عندي سورتو لي بروموسيون الاولانيين الكل ما شاء الله عليهم راهو فما تولي حالين صالونات وماخذين سكسي كبير على الاخر. فما اللي سافروا مشاو لبرا خرجوا للخارج ايطاليا وفما فرنسا معناها قاعده نسمع عليهم الحقيقه معناها وفما اللي شكون حتى مازالوا امي معايا على الفيسبوك ونتبع فيهم في لي سالون في ايطاليا ولا في فرنسا
4: يخدم في سالون
3: يخدموا يعطوا في خدمتهم. وفما حتى ساعات يبعثوا لي يقولوا لي مدام رانا ما نسيناكش راهو نذكروك يعطيك الصحه. انا عامله جهدي حاسبتهم يعني عباره ام في الدار معناها تربي وتوكل وتشرب. انا عامله هكيك يعني قاعده ماشي فيهم هكيكا والبنات كيف كيف معناها زادة البنات طوى الجروب اللي عندي بتاع دورة مارس مازالوا ما كملوش ما شاء الله عليهم الخدمة والانضباط. انت لازمك تواجه التلميذ
4: هاي خطرة دي حاجة
3: محلوة برشا خايفين

0: يتخلص فيا كل شهر معناها لي بارون ربي يعلم بحالهم وانت تجي تجبد كرسي تقعد باش تربح ذايا لا
1: وحتى ذي حاجه معناتها ذي مستقبلك لازمتك بالحق تاخوها بعين الاعتبار وزيد كيف حدك ما لقيتش على شكون تخدم تجيب حد من اصحابك ولا حتى ما كان
0: تخدم على من كان ولا يخدموا على بعضهم المهم انا ما يقعدولوش قاعدين علاش قلت لك الموضوع نسمع في دي رومور ونسمع في برشا تشويه سمعه وبرشا
1: خليهم يمشيوا يقراوا ويكتشفوا وحدهم
0: ولا انا اللي في التلميذ يمشي يقرا في بلاصه وما يكونش ساتيسفيت ويلتجأ لي ويقول لي أنا صارت لي بخسك من أول ما بديت لتوارا وفما برشا قراو في سناتر أخرين لفيريتي وكملوا ولقاو شرويحهم وجاوني فما اللي عملت فورماسيون كوخ ديوغي وفما اللي عملت لونج ديوغي عاودت من أول وجدي دونك أنا لهنا سيتين فيغتي بالنسبة لي معناها أنت مشيت وعاودت معناها توا احنا نقولوا في منزل بورقيبة نسمى قامة من قامات الحلقات في منزل بورقيبة خطر تقريبا 27 سنة بالضبط في الدومين 27 سنة بديت صغيرة أما طورت من روحي وصلت وعملت دي ريشيرش وراني ما تحطيتش كي حليت إيكول مش من العبث ولا بيتما ولا هما الإدارات الوطنية والجهوية ما يعرفوش شكون اللي حل الإيكول وإلا معناها باش فما برشا تشكك في القدرات معناها فهمت ديما نحاول نحب نوضح راهو أنا لهنا مانيش في موقف متاع جوجمون نتاع واحدة ماهيش معناها كونيسور ولا واحد ماهوش كونيسور ولا واحدة ماهيش كونيسور باش تجي هي تقيمني أنا شنو نخدم وش ما نخدمش
1: سينو هو يعني ديما موجود الباهي والخايف في كل بلاصة يعني فما كسناطر اللي ما تاخوش معناها بعين الاعتبار كالتلميذ فما شكون زاد اللي يخدموا على الجدية وجدية وزاد يعرفوا زاد ياخذوا بعين الاعتبار المستقبل زاد نتاع التلميذ هذاك على هيك نحب نعاود زاد نستثمر وجودك ونعاود نذكروا مجموعة الدورات اللي إن شاء الله باش تكون موجودة تقريبا في كل شيء موجود فما زاد كيف تخفيض حاجه باه يستثمروا التخفيض يستثمروا
0: في الاكاديمي هو الانيفيرسير دو الاكاديمي هو سي لو 26 اكتوبر باش يبدا ابارتير من 26 اكتوبر الانيفيرسير حتى 26 نوفمبر شهر كامل
1: اللي يحبوا يتواصلوا معك كيفاش يعملوا
0: باه انا من المستحسن انها تجيني للاكاديمي سور بلاس انا نحب نعمل جلسه مع الكانديدات كلك سوا اوم ولا فام سيرتو في البنات انا كي نعمل معك جلسه نتاع 15 مينوت
1: اي اقربي
0: 15 مينوت 30 مينوت دونك تلقى روحك انت لهنا نجم انا نعاونك ونديريجيك عندي حاجه اخرى كي تختار باكيج كامل نتاع دورات زوز ولا ثلاثه ابار ل 50% راه ينجم يكون عندك روميز اخرى خاطر انت كي باش تختار ثلاثه باكاجات باش يرزنوا عليك باش يكونوا غاليين شوي نجم نعملك جيست نجم لهنا انا نديريجيك وين هوايتك ولا انت البلاد اللي مشيت لها شنو اللي مطلوب فيها خاطر نعرف في سوق الشغل شنو مطلوب عندي معناها درايه وعندي كل شيء
1: دونك هكا خليك معتدله فوالا تري تري بيان
0: دونك نجم نوجهك ونعاونك هذيك علاش انا كي تجي بحذايا نقعدوا نعملوا جلسه نحكي ونتفاهموا تفهمنا مرحبا ما تفهمناش راه مش باش نقسم لك شيء
1: مش مهم
0: مش باش تقول لي بالسيف عليك تجي بحذايا باش تلزمك تقرا
1: وين يلقاوك وين يلقاوك اللي يحبوا
0: في ليكول في البيرو اكاديمي
1: احلام حميدي
0: فوق بنك البيات شارع الاستقلال
1: اي
0: بحذا اكسجين فيها مش بعيد عليها دونك والا على الرقم 25 462 530 25 462 530 هذا الرقم تلقاوني فيه تلقاو مديره في ليكول تنجم توجهكم والا تلقاوني انا موجوده نوجه تحيه للمديره نتاعي الجديده يعطيها صحه قاعده تخدم في خدمه انا كل مديره تجيني تعمل لي اضافه يعطيهم الصحه الكل اللي تعداو معايا في الاكاديمي لي فورماتور كلهم زاد كيف كيف نوجه لهم تحيه من اول واحد بدا معايا سيف وتو اخر واحد معايا سيف يعني بدا معايا سيف وهو قاعد معايا سيف اخر تو نوجه له تحيه زيدة سيف من الحلاقين المنضبطين ومشهورين في منزل بورقيبة وقاعد يخدم في خدمة ما شاء الله عليك.
1: شكرا كبير ليك يعطيك الصحة ميرسي بوكو مدام أحلام حميدي حكينا معاك تقريبا على التسجيل كيفاش باش يلقاوك اللي يحبوا يسجلوا شنو هي أبرز الاختصاصات والتكوينات اللي إن شاء الله باش تكون موجودة في السنتر نتاعك دونك اللي يحبوا يكلموك نعاود نذكر يكلموك على 25 462 530 نعاود نقول 25 462 62 530 تقريبا كل الاختصاصات في الحلاقه التجميل لونغلوغي كل شيء تلقاوه موجود سلاسيل اي حاجه معناتها تحسوا روحكم تحبوا تتكونوا فيها باش تلقاوها ان شاء الله في اكاديميه احلام حميدي للحلاقه والتجميل كما حكيت قالت 27 سنه وهي في خبره في التكوين وفي مجال الحلاقه

0: والتجميل، باش تعطيكم هكا زبده من الخبره نتاعها ان شاء الله في السونتر، وباش تكونوا زاده كيف كيف حاضرين معاها زاده مكونين
1: ونعملوا دورات زاده مجانيه، نعملوا لي زيفينمون لي سيمينار، نجيب مثلا دي اوت جام دو برودوي نتاع سوان كابيلير والا كولوراسيون والا نتاع لي سوان فيزاج، نجيبهم غراتويتمون ويحضروا، نستدعى زميلاتي القدم ونستدعى تلامذتي ويجيو يحضروا دوره مجانيه، معناها زاده هذا نعملها.
0: دونك الدعوه موجوده عبر منجات اذاعه اكسجين اف ام للناس اللي تحب تاخذ صنعه تطور من روحها وتاخذ الشهاده اليوم تخرج بها لبرا تخدم بها على شلي في تونس، تحل سونتر، تحلم انك تعمل ميك اب، تنجم على شلي تكون عندك الثقه وتخرج عروسه تعمل حجامه مثلا في حلقه نساء والا رجال، هذا الكل موجود في سونتر احلام حميديه. نتمنى لك التوفيق مدام احلام، وان شاء الله بمناسبه العيد ميلاد ان شاء الله كل عام والسونتر أكاديمية أحلام محمدي ديما متألقة، ونشكرك مرة أخرى على قبول الدعوة وحضورك بحضنا. شكرا لكم أنتم على الاستماع لحظات مع الفاصل الإشاري، ثم راجعين ومتواصلين.
2: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عالية الجودة، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ادي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليما أليمنتير، انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
4: لتسليم المعلومات كلمونا على 20 661 0066 وإلا 50 30 30 99. إيكار نزهة، تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: شكرا على الاستماع واختيار موجات إذاعة أكسجين اف ام. ميرسي بوكو لحداش وثلاثة واربعين دقيقة. دونك شكر كبير لكل حد سمعنا وتابعنا منذ بداية برنامج متينة للسبت متينة للويكاند. اليوم السبت 10 أكتوبر نهار تخي تخي سبيسيال. اليوم نحتفلوا به بعيد ميلاد بنوتة صغرونا. اليوم تعمل 9 سنوات. اسمها ياسمين الصفاقسي. دونك ياسمين اليوم تحتفل بعيد ميلادها باش تعمل اليوم 9 سنوات. دونك ان شاء الله كل عام وهي حيه بألف ألف خير يا ياسمينة. دونك بوها وأمها يقولوا لها بوها اسمه عبد الرحمن الصفاقسي زادا كيف كيف أمها إيمان أخوها زادا كيف كيف سيف قولها ان شاء الله كل عام وانت حيه بألف خير ان شاء الله ربي فضلك لينا يا ياسمينة. ان شاء الله نشوفوك في أعلى أعلى المراتب ان شاء الله ديما فرحانة ومتألقة وتحقق كل الحاجات اللي انت تحبهم يا ياسمينة الجميلة. دونك ديديكاس هذا يجيك من عند بوك. نعاود نذكر نقول عبد الرحمن الصفاقسي زادا كيف كيف أمك يقول لك ان شاء الله ربي فضلك لينا وان شاء الله ديما الضحكة موجودة على وجهك ياسمينة الجميلة.

هابي هابي يا ياسمينة وهابي بيرثدي لكم انتم زاد اذا كان تحتفلوا بعيد ميلادكم اليوم الاسبوع هذا يا الشهر هذا ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف الف خير ان شاء الله ايامكم كلها فرحه. هكا نكون وصلنا لنهايه برنامجكم ماتينا للسبت ماتينا للويكاند. ميرسي بوكو ليكيب الكل اللي كانت معايا ملك في استقبال مكالماتكم الهاتفيه ألفا جندوبي في التنسيق ورئاسه التحرير امل بيدي في الاخراج والاخراج الرقمي. اجمل تحيات عوض في العوني. باي باي في الامان.

0: مفيدة تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة كاتكا تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
1: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك اورانج.
2: كي قنطرتها تتحل، اقصد غير الملح، اوتيك، ماتر ولا راس جبل. سبوتنوتيك والفيو بور، كسكروت اللي بلا بيناديك، رشتة نجارة، بوري منكوس وكلامار. يا حوات على بنزرت في المنار.
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام اثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
6: ألو
5: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
6: شكون معايا؟
5: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
6: اما منين نبدا؟
5: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
7: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى. اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه. اوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدا من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
8: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك، للدار، للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملا فيش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
9: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر، من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاستو. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك، وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نداء خاص بكوافير أم ودام زادة. وانتي يا بروفيسيونيل يا أصحاب الصالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينغ لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 اكتوبر لنزل الأندلسية بنزرت، كأس بنزرت للحلاقة. تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. الاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرت للحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة، بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.

0: FM.
1: Oxygène FM, بصوت العالم.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور، فام ايون، كوب شينيون، ميش كولوراسيون، بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجليري، سيلاسي، soins mains et pieds ou épilation visage et corps.
3: Si vous avez des informations, appelez-nous à 20 761 066 ou 50 30 99. École Nuzha, apprends, apprends et apprends ton avenir في عالم الجمال.
5: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية، والجارانتي يوصل ل5 سنين، وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكرووند، من الاخر كنت تحب تشري الكتروميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، مالا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العاده لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البي بالدار وبلاش. باشير لو ماجازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام. وكنت تحب على التقسيط، نودوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري، وإلى كلمونا على 26 455 444.

منزلك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا

انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا

0: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
3: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
5: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران أغلى كومبليما أليمانتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفو لاين 57-039-00
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار
3: لتنسيم والمعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكار نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال
5: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك أكسجين FM بالصوت

كي قنطرتها تتحل أقصد غير الملح أوتيك ماتر ولا رأس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللي بلا بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار.

0: سيب الكل وخليك على 90 خليك على 90.
1: في بالك في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر رمال لأخضر جبل، لحم غالي دم لليتها وسيدها الفحل.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
3: معرض بنزرت الدولي فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار، واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي.
6: انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستيك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افهم بالصوت العالي.

0: قنطرتها تتحل. اقصد غير الملح، اوتيك، ماتر ولا راس جبل. سبوتنوتيك والفيوبور، كسكروت اللبلابي ناديك، رشتة نجارة، بوري منكوس وكلامار. يا حوات على بنزرت في المنار.
1: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الأحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29-639-266.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليما أليمانتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57-039-00.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكا.
4: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
6: راديو أكسجين FM.

0: أحبك خضراء يا أرض خضراء، تفاحة تتموج في الضوء والماء. خضراء ليلك أخضر، فجرك أخضر، فلتزرعين برفق برفق يد الأم في حفنة من هواء. أنا بذرة من بذورك خضراء.
1: حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: صناعي وتعب على الضمان.
1: مع تبي مغراوي اتهنى وطمان.
0: مع تبي مغراوي اتهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
3: اما منين نبدا؟
2: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى. اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه. اوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدا من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا باوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك، للدار للطلبه.

0: ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا وإلا وين المكتبة العمومية. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملافش تستنى كلمنا على رقمنا 98 136 397.
1: استنى المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نداء خاص بكوافير أم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب الصالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينغ لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو غوميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر بنزل الأندلسية بنزر. كأس بنزر للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621، أو على 25 291 876. كأس بنزرت الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح نجب نفس اكسجين ونرجع. ريح نجب نفس اكسجين ونرجع.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيلت حل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجم الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
3: معرض بنزرت الدولي فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار، واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
4: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
5: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي،
7: انفو لاين 98 118 232،
8: وإلا كلمونا على 98 118 231.
9: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضل بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

ميزة جوخ معايا أنا فرح السعيداني كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygen.tn. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ومع دلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على www.radiooxygen.tn. مرحبا بكم الناس الكل، اكيد العشوية معانا وميزة جوغ من توا حتى كش لستة متاع العشية على موجات إذاعة أوكسيجين أفام. أوكسيجين أفام اللي الأسبوع الجاي إن شاء الله تحتفل ب15 سنة معاكم إن شاء الله المستمعين الأوفياء، الناس اللي بدوا يسمعوا فينا من أول دقيقة في الميكرو، الناس اللي رافقناهم أفراحهم ومسراتهم، رافقناهم في حياتهم اليومية في كل مناسباتهم. احنا اليوم نحتفلوا معاكم ب 15 سنة عشرة، 15 سنة حب، 15 سنة نحاولوا نكونوا في المستوى ونعطيكم المعلومة كيف ما هي. ولينا عائلة، ولينا ندخلوا لدياركم تسمعوا أصواتنا في الصباح في الليل في كل بلاصة. إن شاء الله يا ربي أيامنا وأيامكم الكلها فرحة، وإن شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب الناس الكل، وأكسجينكم هي اللي تقعد ديما مرافقتكم بالناس اللي تعدوا عليها، بالناس اللي خدموا فيها، بالناس اللي سمعوكم أصواتهم طيلة ال 15 سنة هذوما. احنا أوفياء، أوفياء لمحبتكم، أوفياء الثقة اللي عطيتوها فينا، وإن شاء الله يا ربي الثقة هذية كل يوم تتجدد مع أكسجين ومع إكيب أكسجين اللي قاعدين يخدموا كل يوم وكل ثانية للمستمعين وعلى خاطر المستمعين. احنا ان شاء الله في برنامج ميزة جوغ لليوم باش نحكيو ثقافة، باش نحكيو زادة على المسلسلات. تعرف وقت اللي يدخل الخريف ومعاه الشتاء يدخل الجو هكا متاع الركشة في الدار والتلفز والمسلسلات والافلام، ونوليو نمشيو لقاعات السينما، دونك فما برشا افلام مسلسلات جديدة باش نحكيو عليهم، باش نحكيو زادة على الجي ام سي. دونك ريستي برانشي ما تبدلوش الموجة، مازلنا مواصلين معاكم حتىكش للستة متاع العشية. اكيب 100% جون بيان سور معنا، جوست اللي لهينا بالتنسيق معناها جون علينا اكثر زيادة وكها وشيخ فتحي البي. دونك سينو تستنيو برشا غني مزيان حتىكش للستة متاع العشية، برشا فايب، برشا موزيكا، وخاصة الاحتفالات متاعنا بديت بالعيد ميلاد نمرو 15. دونك ننصحكم ما تبدلوش الموجة، اقعدوا معنا على 90 FM.

0: قدمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
1: تبيع مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026 حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
3: ألو
2: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو
3: شكون معايا
2: أنا أين مستقبلك اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا
3: اما منين نبدا
2: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت
4: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف فما زيادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال تكوين سريع بلومبوري إلكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هنا التسجيل مفتوح للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت أوميغا فورماسيون بيزيرت مستقبلك المهني يبدأ من هنا
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار في الخدمه ولصغارك تربح الوقت تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عنا في خضراوي تيك للدار للطلبه ولا للمكتب خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار ما لفش تستنى كلمنا على رقمنا 98-136-397
6: استنى المرة هذه الحكاية أكبر كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف وكل واحد عنده بلاصته 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور تبرز موهبتك تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز هذا نيدي خاص بكوافير أوم ودام زادة وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث والفرصة ما تقفش عند المنافسة كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر جوائز خوفي شهادات تكريمات ومفاجآت ديفيلي دو مود سيريموني دو ريميز دي بري ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزرت كأس بنزرت للحلاقة تعلم نافس ابدع وخلي بصمتك التسجيل مفتوح ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من

توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 أو على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.

0: ميزاجوخ معايا أنا فرح السعيداني كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn.
1: مساء النور من جديد، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا ومعدلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على 3W.radiooxygene.tn. نحكيوا على مسلسل جديد على قناة نسمة، مازال قاعد يتبث على القناة، مسلسل ورثة النار. أكيد حتى اللي ما تفرش في المسلسل راهو قاعد يتفرج في ديزيكستخي على الفيسبوك ولا على اليوتيوب، وقاعد يعرض فيه المسلسل في مواقع على تواصل الاجتماعي. الحقيقة أنا نعتبرها الحكاية سابقة من نوعها، خاطر ما استنسناش بإصدارات وإنتاجات خارج شهر رمضان في تونس. معناتها أنا كي تقول لي مسلسلات تظلي حاجة بيزاغ خارج شهر سيدي رمضان، إن شاء الله حاجة تولي تتكرر وحاجة نشوفوها ديما، ويولي الممثلين يخدموا في سير الأيام ويخدموا خارج الموسم خلينا نقوله. دونك الحاجة اللي تفرح في المسلسل هذي كونه البطل هو بنزرتي، ولد بنزرت، عضو في هيئة مهرجان بنزرت الدولي، مسرحي بامتياز منذ سنوات، أنا نعرفه كمسرحي في بنزرت وشارك في عديد المسرحيات. دونك بعد خبرة كبيرة في الميدان، بعد تجربة كبيرة في الميدان متاع التمثيل كسواء المسرحي ولا في الدبلجة على قناة نسمة، اليوم ينورنا ويشرفنا إن شاء الله نشوفوه ديما متميز الممثل سفيان بن ظافر. مساء النور، مرحبا بيك، نورتنا.
2: مساء الفل فرح، يعيشك، بارك الله فيك على الاستضافة، مرحبا بيك ومرحبا كامل الفريق ومستمعي أكسجين FM.
1: مرحبا بك سيدي، وإن شاء الله هنشوفوك في أعلى المراتب، وإن شاء الله ديما دور البطولة
2: إن شاء الله.
1: وعليش ليل بداية كانت مع مسلسل ورثة النار، كيفاش كانت البداية متاع التجربة هذية وكيفاش جات الفكرة؟
2: والله الفكرة هي جات يعني اقتراح يعني من قناة نسمة جديدة اللي هي ديما كانت سباقة في الحكايات هذية، بما أني أنا كنت معهم في الدبلجة، جاء الاقتراح باش نعمل كاستينج، والحمد لله ربي وفقنا واستقر الراي على دور علي. هذا
1: دور علي، دور علي اللي مش الناس الكل حبوه علي، بتتفاصل الناس الكل كرهوه بعد العمل اللي عملهم. انت قلت لي فما مبرر للشيء اللي عمله،
2: اكيد
1: اكيد الاحداث تتطور ونشوفوا القصة. احكينا على دور علي اكثر في ال 16 حلقة اللي بدأت.
2: نبدأ هو ساعة مسلسل ورثة النار، هي ميكرو سيري يعني دراما قصيرة تتعدى يوميا الستة متاع العشية، حلقة قصيرة على اليوتيوب وإلا على فيسبوك انستغرام. الحلقة يعني تدوم دقيقتين ونص ثلاثة دقائق به، وبعد آخر الجمعة نهار السبت 8:30 تعليل يلموهم الحلقات الكل متاع الجمعة كاملة، وتتعدى حلقة طويلة على قناة نسمة جديدة.
1: معناتها حلقة نقولوا احنا متاع ساعة
2: متاع اقل 25 دقيقة هكاك
1: نتصور بالاشهار بكذا
2: 30 توصل 30
1: توصل 30
2: توصل 30 حاسيل. وجات الفكرة هذا يعني بما ان هي قلت لك نسمة كانت سباقة قبل وخدمة المخبي، علاش لا جابت فكرة جديدة بمسلسل ورثة النار. به ورثة النار هي ديجا المسلسل اسمه على جسمه، يعني ورثة متاع نار،
1: مكة يعني تصحح الملعونة هيك،
2: مكة تصحح الملعونة. أكيد علي هذا يعني شفناه كيفاش اخدر رمه واخدر أخوته وخليها تصحح يعني ما غير ما فاقت. دعات عليه أكيد، قلت له كما شفنا يعني باش تقعد لك نار في في في قلبك. وهو اول ما بدا المسلسل وهو راقد في السبيطار ديجا يقول نار نار. يعني قال حتى يعني الكونسير اللي في رواريا ارحم برشا من النار اللي في جواجية. ديجا يعني لهنا ميساج اللي يورث ورثه كيف نادي عباره شاده جمره في يده.
1: ايه
2: دونك باش يتحرق بها اخر المطاف.
1: بالضبط. دونك هو عباره فيه رساله وتوا المحاكم معبية كان بالدوسيات متاع الورثة والمشاكل اللي موجودين في العائلات الكل سببهم الورثة. معناها
2: الورثة حتى أبسط الحاجات، مش على أكبر الحاجات، حتى على صور على شجر على كذا يعني
1: وسخ دار الدنيا
2: فولا فولا. دونك قلنا فما كان سبب يعني باش خلى عليه يعني يعمل حاجات كيف هذا نشوفه بيان سور في الايام القادمه ان شاء الله في المسلسل. دونك استقر الراي باش خذيه الدور عليه والحمد لله ان شاء الله كنت عامل حسن ظن المتفرج. صحيح دور قاسي هو فيه برشا شر برشا.
1: ما خفتش سفيان من ردة فعل المشاهدين خاطر جينيرالمون اللي يقوم بدور معناتها كيف ما هكا ونسمة يقولوا عليها من اول ما بدات قناة العائلة.
2: صحيح.
1: دونك نسمة يتفرجوا فيها الكبير والصغير. معناتها انت باش يتفرجوا فيك الكبار والصغار.
2: صحيح.
1: دونك ما خفتش من نظرة العبيد ليك من بعد باش يقعدوا يشوفوك فك الدور نتاع الشرير.
2: هو صحيح هي المسلسل العائلي راهو ديما تقعد نسمه في الكونسيبت قناه العائله. هو مسلسل عائلي يمس برشا عائلات تونسيه واحنا كما نقولوا مانيش ما نغطيوش عين الشمس بالغربه. صاير ديجا حتى في لي كومونتير شفت يعني قالت انا اللي ريت وعشت وفما برشا ناس عاشوه
1: بيان سور
2: قاعده نعيش فيه وقاعده وخويا عمل لي ومرت خويا عملت وكذا ميم حتى فما شكون قال امي جات مع خويا باش كانت السبب باش ما ورثناش
1: احنا ولا
2: دونك الحق كنت ننتظر ردة فعل المتفرجين يعني بالطبيعه فماش واحد
1: باش شكون وقفك في الشارع علاش يعني عملت هكا علاش
2: برشا وقفوني تليفونات قالوا لي كان يعني ما جيناش نعرفوك في الدنيا انت شنو باقي نقولوا مين جبتوا الشيء هذاك
1: باش كني صدق معك عليك سفيان
2: الحمد لله
1: في القوه في الاداء
2: الحمد لله يا رب
1: معناتها تو ميتريز بيان معناتها
2: الحمد لله ان شاء الله نكون وصلنا الرول في يعني اكمل وجه ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
1: التجربة هذه معناتها بعد سنوات من المسرح بعد سنوات من الخبرة شفتك برشا مع لطفي
2: التركي
1: كيف كيف انت زادة في لجنة اختيار العروض زادة في
2: مهرجان بالزارة الدولي
1: بعد الخبرة هذه الكل انت وين تحب تحط روحك سفيان؟ هل أنه تشوف روحك في المسرح أكثر في مسرحية كبيرة في دور كبير في مسرحية كبيرة وإلا في مسلسل في دور البطولة اللي يتعرض توتون ساشان اللي أنت معناها التمثيل ما هوش مهنتك الرئيسية معناها أنت موظف
2: أنا موظف
1: وشي هذا تعمل فيه بغرام وبحب كبير
2: شي هذا نعمل فيه ملي عمري 19 سنة
1: بالضبط هي وين
2: من عام 96 إلى يومنا هذا بديت مع جمعية نهضة تمثيلية بالبنزرت حتى
1: 30 سنة
2: بديت مع أخويا لطفي التركي هو أستاذي الأولاني واللي أول واحد علمني حرف يعني وأول واحد علمني نقف على الركح مشكور نوجه له تحية.
1: وين ترى روحك أكثر؟
2: أنا بالأساس ممثل يعني وكما تعرف الممثل وين تحطه يمشي نورمال مو.
1: أما جينيرالمون تلقى ممثل يختار المسرح وممثل يختار التلفزة والظهور وحتى الممثلين متاع التلفزة ساعات تلقاهم يميلوا أكثر للسينما يقول لك أنا الشارم متاع السينما نحسوا أكثر من التلفزة
2: هو كل واحد والشارم متاعه حتى المسرح راهو الشارم متاعه يعني باهي برشا كما تعرف تقعد بالأسابيع أو الأشهر وانت تحضر في عمل مسرحي يعني وانت تراه في المولود الجديد قاعد قدامك فهمت التلفزة شارم آخر عندك نص تقراه مليح تدرسه مليح شخصية تدرسها واحد أنا نحبذ بالحق نحبذ التلفزة والسينما نحبذ التلفزة والسينما
1: علاش
2: والله نحس روحي نوصل أكثر العباد من الجمهور ولا فيزيبيليتي
1: أكثر فرجة
2: بما أنه التلفزة يعني أنت تدخل للديار بينما المسرح العباد هي اللي تمشي لك
1: صحيح
2: بصراحة نقولوها يعني الجمهور المسرح قل برشا
1: حتى لي زيسباس زيد
2: لي زيسباس بالطبيعة
1: حتى في بنزرت عندنا معضلة المسارح والمشكلة كبيرة بخلاف المسرح
2: قاعدك مرتبطة ديما بالعاصمة يعني كي نقولوا مسرح نقولوا عاصمة يعني
1: بالضبط
2: فهمت
1: بالضبط
2: مع أيام كارتاج المسرحية والمهرجانات الأخرين يعني ديما نقولوا عاصمة كي نقولوا مسرح
1: بالضبط نحكيوا على العاصمة نحكيوا زيدا على بنزرت وكأنه ظلمت نوعا ما ثقافيا يعني على قد ما هي زاخرة في 14 معتمدية بالطاقات الشابة بالشباب اللي يحب المسرح اللي يحب السينما اللي يحب التمثيل إلا أنه الحقيقة أدوار البطولة ولا حتى الأدوار الثانوية اللي تكون مهمة في المسلسلات ما نش قاعدين نشوفه فريما في مشاركة كبيرة لأبناء الجهة رغم اللي عنا مسرح مسرحيين كبار رغم اننا عندنا انا ديما نقول معناتها لطفي تركي من اعظم اجابه بنزرت في المسرح, وحتى لطفي انا نشوفه معناها مظلوم تلفزيا وسينمائيا مظلوم برشا وما خديش حقه كما يلزم عندها نورمالمون واحد كيما لطفي نورمالمون راه خدي دور البطوله في مسلسل كبير.
2: صحيح لطفي قديم ويعني ممثل بارز و وان بليس معلم يعني لاجيال واجيال ومكون لاجيال يعني نورمالمون راهو في بالي اخرى هو تو نحكي يعني تلفزيا وسينمائيا مسرح الحمد لله يعني لابس لطفي ديما ولد مسرح مي بالحق برشا طاقات مظلومه والله شو نقول لك سببها الاولاني يمكن قله الانتاج الانتاج اكثر الانتاجات الكل ديما مربوطه في رمضان بربي زوز ثلاثه اربعه غرام ماكس يعني مسلسلات وين باش يتوزعوا مع يعني الممثلين الاخرين زاد من حقهم زاد هذيك ياكلوا منها في الخبز وهذيك عيشتهم يعني
1: بالضبط.
2: الممثلين الاخرين زاد من حقه وهو بيدو حتى الممثل الاخر مش لاقي حظه زاد تجم تلقاه ماهوش مبرمج في يعني برمجه رمضانيه هذيك هذه حاجه قلنا الانتاجات. ثاني حاجه والله مربوطه بالمخرجين ومربوطه يعني بشركات الانتاج هما اللي يشوفوه اللي يشوفوك يعني يشوفوك فانا دور تكون وديجا يعرفوك هما يعني فمش علاش ما يكلمكش ولا بون تعمل كاستينج خطفت خطفت ما خطفتش على غالب
1: كان ما جيتش انت قريب من قناه نسمه بحكم الدبلجه وبحكم اللي عندك سنوات معناتها في
2: تجربه من 2017
1: وانت في تجربه الدبلجه
2: والمسلسلات
1: اللي عندي الكل انت كنت موجود فيهم صوتك كان موجود فيهم نتصور رك حتى يمكن الكاستينج ما فقتش بيه معناتها بورتون انت ولد مسرح
2: الكاستينج انا ومتاع
1: نتاع المسلسل
2: لا في بالي بيه لا في بالي بيه بما اني موجود
1: بما انك خلا انا كنت جيت مش موجود
2: اي اي ترجمة فما كاستينجات اخرين تو نتاع افلام ديجا وفما افلام جدد ما فقتش بيهم ما تسمعش بيهم جملة ديجا قريب يخرجوا في قاعات السينما يعني
1: ما تسمعش
2: بيه قاعدين احنا نتحركوا فهمتني ما يعني نهبطوا للعاصمه ونتحركوا بنزرت ماهيش بعيده برشا يعني على العاصمه فهمت قاعدين نتحركوا وتسخير من عند ربي سبحانه ان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل في كل
1: ما بعد 30 سنه خبره في المسرح واجواء المسرح والشغم نتاع المسرح وجو هذيك الكل تلقى روحك في التمثيل هل انه يقلقك اليوم بعد تجربتك هذية تمثل مع شكون من جماعه الانستغرام ولا من الممثلين الجدد معناتها اللي نشوفوا فيهم الوجوه الجديده اللي نشوفوا فيهم في المسلسلات
2: والله اغزر باش نكونوا يعني واضحين يقلقني ما يقلقنيش إذا كان يعرف بالحق يقد دوره ويعديلي ونعديله وتخرج يعني برودوية حلو ما فهمش عليش أما إذا كان يعني جوست عن نومبر دو فيو وعلى قداش عنده من أمي وقداش عنده والدور ما يعني ما يقدوش وما يوصلوش بصراحة وقتها نتقلق بالطبيعة خاطر
1: لازم ترفض عمل يكون الفيزافي نتاعك ولا البارتنير مع نتاعك في التمثيل تحسه موش أبت باش يكون في الدور هذيك
2: والله ما نقولوش نرفض مي نحاولوا نهزوه معانا ونعملوا له ديريكسيون كوميديان باهية خاطر مهما كان إذا كان هو رزق جابوله ربي عينه مي نحاولوا نأطروه وإحنا يعني نبدأوا في البلاتو ولا حاجة ونعملوا له ديريكسيون كوميديان باهية وكذا ونهزوه باش يعني يرتقي بدوره ويكون يعني مع فرد نيفو مع الاخرين
1: ان شاء الله. سينو بالنسبه لسفيان بن ظافر بعد تجربه ورثه النار وين تشوف روحك سفيان شنو تتمنى تخدم بعد التجارب اللي تعديت بيها وخاصه بعد تجربه التلفزيون؟
2: والله ان شاء الله علاش لي تكون لي تجارب اخرى كبيره ان شاء الله وادوار اخرى متنوعه باش الجمهور هكاك ما يشوفنيش كان في دور الشر ولا حاجه خلي يشوفني
1: ماذا بيك تنوع يعني
2: بيان سور اي ممثل يعني انا قلت لك قبيلي ما دامك ممثل يعني يلزمك تعمل الادوار الكل شر الطيب البو الخو يلزم ان شاء الله انا هكا عندي حلمه وان شاء الله نحب نحققها وإن شاء الله ورثة النار تكون هي يعني البداية إن شاء الله يا ربي.
1: إن شاء الله بالستيل متاعك سوفيان سورتو نجمو نحكيو على مسلسل تاريخي في المستقبل سوفيان؟
2: ديجا خدمت أنا ثلاثة مسلسلات تاريخية قبل، خدمت مماليك النار دور قائد جيوش انكشاري، خدمت معاوية مسلسل معاوية، عملت دور عقبة بن الحارث، وخدمت مع أخونا المخرج الليبي أسامة رزق، خدمت معه الزعيمان، عملت دور لا إله الله محمد رسول
1: لازمنا باش نحكيو فيهم بأكثر تفاصيل خاطر مهمين برشا التفاصيل هذوما. بعد الفاصل إن شاء الله نرجع لكم مع الضيف متاعنا الممثل سفيان بن ظافر، نحكيو على مسلسل ورثة النار ونحكيو زيادة على تجربته التلفزية الجديدة. نرجعكم بعد شوية على موجات راديو أكسجين أف أم.
0: ميزاجوخ معايا أنا فرح السيداني كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية، ملا تبعونا على 90 أف أم ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygène.tn.
3: كي قنطرتها تتحل أقصد غير الملح أوتيك ماتر ولا راس جبل، سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللي بلا بيناديك، رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار، يا حوات على بنزرت في المنار.
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم Max Protection شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس و بيبي ليبس، أنجلوري، سيلاسيل، سوان ما اي بيي، و إبيلاسيان فيزاج اي كور.
5: للتقسيم والمعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.
7: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعها هدية والجارانتي يوصل الخمس سنين وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكروواند؟ من الأخر كان تحب تشري إلكترو ميناجي وملقيتش سوم اللي يساعدك، ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات والسوم كيما العادة لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البي بالدار وبلاش. باشير لو ماغازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام، وكان تحب على التقسيط انو يدوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري، وإلا كلمونا على 26 455 444.
1: ميزاجوخ معايا أنا فرح السيداني كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية، ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygène.tn. رجعنا لكم جديد على موجات راديو أكسجين فام، نحكي وعلى الممثل التونسي سفيان بن ظفر. سفيان اللي شدني في سفيان وفي حديث سفيان كونه يحكي برشا حب على خدمته. بالنسبة ليه الخدمة هذيك ما هيش سخص متاع فلوس على قد ما هي سخص متاع فرحة، سخص متاع راحة نفسية، سخص متاع حاجة يدفولي بيها معناتها. وهذا اللي لازم يعملوا كل إنسان يشرشي في روحه على الموهبة، على الحاجة اللي يحبها، باش ينجم يعيش حياته إيبانوي، يعمل في الحاجة اللي يحبها. ساعات تتلز باش تعدي حياتك الكلها وانت موظف فقط، تتلز باش تعدي حياتك الكل تفنيها للخدمة. معناتها وقديش من موظف يقول لك انا حسيت عمري يمشي هكيكة في الإدارة، معناتها كل يوم امشي ايجر روتين نفس الشيء،
2: ولا حتى تيجر زادة يبدأ
1: بالضبط نفس البلاصة نفس الحاجة تتعمل،
2: الروتين يقتل راهو.
1: على هيك مهم جدا كونه نلوجو على الغرام اللي فينا،
2: سواء
1: موسيقى سبور تمثيل
2: مسرح،
1: اي حاجه انت ترى فيها روحك وتنجم اللي انت تبدل فيها الوجوه، ترى فيها عباد جديده، تعمل فايب روحك جديد بخلاف الحاجه اللي تعمل فيها
2: وتطورها زاد. علاش ليه؟ طب كيما المسرح تبدا صغير وبشويه بشويه تتطور وتكبر، وكل يوم تتعلم والغدوه احنا نتعلمه،
1: وطموحات جديده واحلام جديده
2: وعباد جديده وخدمه جديده. بصراحة أنا كي وقت لي نطلع سيرسين ولا نقف قدام كاميرا يعني نتحول ما عادش نولي سفيان هذايا بالحق. نشيخ ونلبس الدور ونعمل بون كيف نعمل بون كيف.
1: وشاركت في مسلسلات كبار، احنا كنا نحكيه على المسلسلات التاريخية. المسلسلات هذوما تعديوا في الـ NBC وتعديوا في قناة ليبيا، زادة فما
2: سلام ليبيا
1: بالضبط. كنت تحكي لي التجارب هذوما، معناتها نتصور قابلت فيهم عبيد من جنسيات أخرى
2: وممثلين قامات، يعني رشيد عساف، خالد النبوي، يعني نحكيه على قامات عربية مهم حتى
1: خالد النبوي الدميد نتاع الدراما العربية،
2: خالد النبوي نجم عالمي يعني حتى شارك فيها أفلام وأمريكانية، يعني واحد قابلهم واحتك بهم، كان فما شكون كان البارتنير نتاعي يعني اللي شاركته الحوار، وفما شكون اللي قابلته جوست في بلاتو وكانوا محلاهم وبالحق يفرحوا برشا هكا بالوجوه الجديدة والواحد ويشجعوا. وكانت كانت هاي زوز تجارب محليهم على NBC اللي هو مسلسل مماليك النار، وبعد مسلسل معاوية اللي بطا باش يتعدى مي فينا الموت، عدى في رمضان مش اللي فات اللي قبله، خرج طارق العريان مخرج معروف يعني وبمساعدة معاه خطر دوزي كيب هما محمد سمير فرق زاد مخرج مصري معروف، وإلى جانب ثلاثة تجارب الأخرين اللي هو مع المخرج أسامة رزق، زعيمان في دور المشير رجب باشا، ومسلسل السرايا عملت خليل آغا اللي هو قائد جيوش انكشاري، وتطور بعد الدور في الجزء الثاني سرايا وكملت كيف مع خليل آغا ذايا زادة
1: بالضبط. معناتها اليوم نجم نقولوا عليك سفيان شاركت في المسرح، شاركت في الدراما العربية، شاركت في الدراما التونسية، ما شاء الله عليك سفيان، خدمة تحفونا برشا، الرول تلبسه بطريقة مذهلة، معناتها الشيء اللي يأكد كونه الخبرة متاع السنوات والتكوين مهم جدا عند الفنان. وقت اللي يمارس برشا مسرح، وقت اللي باش تخرج للعبيد في المسرح والا في التلفزه ولا حتى في السينما، باش يكون الظهور نتاعك مدروس، باش يكون الدور نتاعك باهي، وباش تخلي انطباع باهي عند المتفرجين.
2: أكيد المسرح ابو الفنون، يعني قد ما تعمل مسرح قد ما تزيد تتسقل انت
1: حتى الشخصيه
2: حمتعلم الشخصيه بالطبيعه، ويتنحى التراك ويتنحى يعني كل اللي احنا نقولوا لي بافور هذوكم الزايدين نتاع الممثل، تتسقل بشويه بشويه وتفهم الشخصيه اللي هي قدامك كيفاش تعطيها من روحك وتعطيها من بدنك باش تخرج شبابه.
1: هل انه في ورثه النار وانت ولد المسرح وساعات مسموح لكم في المسرح بشويه امبروفيزاسيون، هل انه في ورثه النار سمحت لروحك بشويه
2: والله سمحت
1: تخرج على النص؟
2: والله سمحت بطبيعه باستشارة يعني سيناريست نوجه له تحية لطفي المشري والمخرج زياد بكار نوجه لهم تحية والفريق التقني والممثلين الكل اللي معايا برافو برافو اللي اعطاوا يعني من جهدهم وما بخلوش جملة باش ينجحوا العمل هذايا. بطبيعة بالاستشارة مع يعني
1: فما خرجات
2: نتشاوروا فيهم حلوة تمشي قولي فازي سفيان ريجل وفما برشا برشا حاجات عرضوني ديجا يعني أنا اللي زدتهم فهمتني.
1: برافو سفيان
2: يعيشك
1: إن شاء الله بالتوفيق
2: يعيشك.
1: مازلنا نتبعوا في ورثة النار دونك
2: بتبيعة.
1: اللي فلت لسيكونس اللي موجودين على يوتيوب ولا على
2: موجودين على صفحة يدخلوا صفحة سيريات يعملوا سويفر تخرج لهم الحلقات الكل
1: وإلا الليلة مع العائلة
2: نجموا
1: أبارتيغ من وقتاش
2: وقال من 8:30 تاع العشية
1: أبارتيغ من 8:30 تاع العشية تتفرجوا في الحلقات الكل اللي تعديوا مع بعضهم على قناة نسمة بيان سور. الكونسيبت هذي جديد وموجود صحيح في العالم أما جديد على قناة نسمة هذي ظهر لي الثاني
2: هذا الثاني عملت قبل مسلسل مخب يعني دراما قصيرة وهذه ثاني دراما قصيرة ورثة النار
1: وإن
2: شاء الله مزيلة يعني
1: نشوفوا فيه في سوريا الكونسيبت هذايا برشا معناها
2: اول ما بدا يعني في الصين غاديك
1: وطوروا سلسله حتى هكا كيما انا نشوف في الديكور نتاع باب الحاره والكل يعملوا فيه هكا في ستيل سوري معناها برشا برشا حلقات هكاك فيهم كل يخرجوا في الاخر كيما حكايه العروي معناها فيهم كل
2: من كثر ما شد يعني العبيد تقول لك والله محليه مقصير
1: علاش مش كبيره مسلسل معناها طويل
2: هو الكونسيبت يعني كهو الغالب يلزم يكون
1: يمكن هكيك يشد العبيد أكثر
2: بالطبيعة تقعد يخليك كل يوم تستنى باش تشوف يعني شنو جديد اللي باش يصير في المسلسل. أنا نقول لكم راه مازالوا برشا مفاجآت تابعوا ورثة النار وما تندموش بقدرة ربي.
1: مازالت الأحداث دونك 16 حلقة إن شاء الله يتلموا ظهر هذه الجمعة الثانية باش تشوفوا فيها
2: نورمالمون في 60 حلقة يعني دراما قصيرة يعني سيري كوخت
1: الكونسيبت هذا نتاع لي كور ميتراج معناها نتاع الافلام القصيره ولا نتاع المسلسلات القصيره والسيريات القصيره قاعد دارج في العالم. ان شاء الله بالتوفيق سفيان وشكرا لك.
2: ميرسي على الاستضافه وبارك الله فيكم يعيشك.
1: نورتنا سفيان بن ظافر. كنا نحكيوا على ورثه النار المسلسل اللي يتبث على قناه نسمه. احنا نرجع لكم بعد شويه على موجات راديو اكسجين اف ام.
0: ميزاجور معايا انا فرح السيداني كل نهار سبت من الاربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: صناعي وتبع الضمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
0: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو.

0: من دورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
1: ألو
0: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو
1: شكون معايا؟
0: أنا أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ
1: أما منين نبدأ؟
0: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت
2: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال تكوين سريع بلومبوري إلكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هنا التسجيل مفتوح للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت أوميغا فورماسيون بيزيرت مستقبلك المهني يبدأ من هنا
3: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار في الخدمه ولصغارك تربح الوقت تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عنا في خضراوي تيك للدار للطلبه ولا للمكتب خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار ما لفش تستنى كلمنا على رقمنا 98-136-397
4: استنى المرة هذه الحكاية أكبر كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف وكل واحد عنده بلاصته 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور تبرز موهبتك تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز هذا نيدي خاص بكوافير أوم ودام زادة وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث والفرصة ما تقفش عند المنافسة كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر جوائز خوفي شهادات تكريمات ومفاجآت ديفيلي دو مود سيريموني دو ريميز دي بري ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزر كأس بنزر للحلاقة تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك التسجيل مفتوح ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا للاستفسار والحجز الاتصال على 98-440-621 أو على 25-291-876 كأس بنزرت الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت

0: ميزة جور معايا أنا فرح السعيداني كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. نتابعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn.
1: مرحبا بكم الناس الكل، الناس اللي تسمعوا فينا ومعدلين موجة على 90. لكن عجبوكم الاختيارات الفنية للعشوية هذية، راهم من اختيارات عبير. لكن ما عجبوكمش راهم من اختيارات عبير. مقر الإذاعة تعرفوه بيان سور، واضح في منزل برجيبة، هي تكمل الستة متاع العشية. كان عجبوكم الغنيات أهوكا في بيه، كان ما عجبوكمش زيدة في بيه أهوكا، تعرفوا شكون اللي حط فيه. سينا بيان سور مزالنا واصلين معكم لسته نتاع العشيه على موجات راديو اوكسيجين اف ام. اكيد الاحتفالات ديما معكم في عيد ميلاداتكم، في افراحكم، في مساراتكم. خلينا نحتفلوا بعيد ميلاد سي رابح النحالي، اكيد مرتو لطيفه واولاده غزوه وامنه ومحمد علي، وبيان سور اولاد بنته يوسف وجوليا يقولوا له يا بابي رانا نحبوك برشا برشا برشا برشا، وان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، وان شاء الله كل عام وانت تيجي على ريوسنا، ربي خليك لينا، وان شاء الله ديما ملينا الدار بالضحكه وديما لممنا في الخير. بنتك غزوه سورتو تقول لك ربي خليك ليا وراني بلي بيك نضيع، وان شاء الله سنوات وسنوات من الحب. زميلتنا غزوه نعرفوها قديش تحبوها وقديش متعلقة بوها، إن شاء الله يا ربي كل حب الدنيا وكل هناء وفرحة الحياة يكون من نصيبك يا سي رابح، ربي خليك لوليداتك. جويز أنيفرسير.

سي ربح، وإن شاء الله كل واحد يحتفل بعيد ميلاده اليوم السبت 10 أكتوبر. نقول له كل عام وانت حي بألف ألف خير، وإن شاء الله ينعاد عليك بالصحة والعافية، وإن شاء الله أيامكم الكلها فرحة وأيامكم الكلها عيد ميلادات. كيف ما قلت لكم، احنا إن شاء الله الجمعة الجاية نحتفلوا بعيد ميلاد الإذاعة، إذاعة أكسجين أف أم، الإذاعة اللي تولدت من رحم المواطن، من من من من من حبكم ومن كلامكم ومن صدقكم ومن متابعتكم اليومية متاعنا. كل مرة نستمد الطاقة منكم والحب منكم والإنرجي متاعنا والخدمة اللي نخدموا فيها الكل، راهو لصالح بنزرت ولصالح تونس ولصالح المواطن. ديما في برامجنا وإلا في مداخلتنا الكل، ديما تحسوا أكيد في كلامنا في كل شيء ديما فما مصلحة للمواطن. احنا كل ما نحكيه على حاجة ولا كل ما نطرح موضوع يخص بنزرت نتبنيه من وقت اللي تخلقت الإذاعة هذية، من أول نهار صوتنا تسمع على الأثير، وأحنا محافظين على نفس المبدأ. أي حاجة نحكيه فيها مرة راهو السويفي من بعد لازمه باش يتواصل، وأكيد الناس اللي كانوا حاضرين معنا وإلا الناس اللي جاوا للإذاعة يعرفوا اللي رانا كل موضوع نطرحوه وإلا كل موضوع يكون مطروح على هذا المصدح رانا نبدأ ونستنيه في نتيجة ونلوجه في نتيجة. إن شاء الله هتكونوا في 15 سنة هذوما عشتوا معنا أوقات جميلة، إن شاء الله نكونوا كيف ما دخلنا لدياركم دخلنا لقلوبكم. إن شاء الله يا ربي المسيرة تتواصل برشا حب وبرشا طاقة. أنتم تعرفوا اللي الوضع صعيب، اللي مش سهل باش إذاعة خاصة تواصل المسيرة في الظروف اللي تعديت بها تونس في 15 سنة هذوما، بالوضع الاقتصادي، بالإشكاليات اللي صارت بوقت الكورونا، بكل شيء تعدينا به، مش بالسهل باش إذاعة توصل لليوم تعمل 15 سنة ولا نهار قصينا على خدمة المواطن، ولا نهار صوتنا تقطع عليكم. ديما تسمعوا فينا في الكورونا، في كل الأوضاع، في كل المناسبات، في كل المشاكل تلقونا موجودين ونحاولوا نحلوا معاكم المشكل ونوصلوا صوتكم. احنا ما تسميناش إذاعة القرب من فراغ، تسمينا على خاطر بالحق إذاعة القرب، على خاطر في كل مناسبة تهزوا التليفون وتكلمونا على 31 10 80 90، نسمعوكم ونحاولوا نشوفوا حل معاكم، نتبنيوا الإشكال ونتبنيوا الحكاية إلى أن نخلطوا للحلول. ديما معاكم في كل شيء، وإن شاء الله يا ربي أكسجين أفهم ديما بصوت العالي كيف ما سمعتونا من أول نهار لليوم، ديما صوتنا بصوت العالي. طبعا خليني نقول جوايز انيفيرسير الأكسجين أفهم، يمكن نكون موجودة نهار الخميس ويمكن لي، خلينا نبدأ الاحتفالات من توا. سينو تحية للقوات الأمنية، تحية للأمن اللي الجمعة هذية الحقيقة شفت تحركات أمنية كبيرة برشا في المقاهي، في الشارع قدام الليسيات، سورتو بعد الحكايات الأخيرة اللي صارت، بعد قضية يقين إن شاء الله ربي يقيمها سلمى غانمة، بعد المأساة هكية اللي سمعناها في العمر هكية قاعدين نسمع في الأحداث الكل شخصياتها 15 سنة و14 سنة و16 سنة، ما قصر قاعد يصير عليهم حاجات كيف ما هكا، قصر قاعدين يتعطاوا في المخدرات، قصر والتحقيق ما زال يجيب، وقصر قاعد يصير عليهم مآسي كيف ما هكية، هما ضحية ظروف معينة وصلتهم للشيء هذيك. ولكن اليوم لازم وقفة كبيرة للشيء اللي قاعد يصير هذي، وتحية كبيرة لقوتنا الأمنية اللي قاعدين يحاولوا بكل مجهوداتهم باش يتصدوا للظواهر هذية، خاصة الآفة الكبيرة متاع المخدرات. والحقيقة زادة قوات الأمن ما همش باش يشدوا التليفونات وما همش باش يدخلوا للتيك توك
باش يقعدوا يعسوا كل يوم على اللايفات، لازمنا ناكدوا ونزيدوا ناكدوا على الاولياء، خاصه اللي توا رجعت القرايه واللي التلامذة كها، ونسيبوهم 8 متاع الصباح نرجعوا لهم كان 12، وساعات نرجعوا لهم كان 6 متاع العشيه. لازم انت كولي ديما حاضر مع ولدك بالتليفون، لازمك ديما تعمل زيارات فجائيه للمعهد تشوف ولدك وين شنو يعمل مع شكون في شكون يخالط، لازم ديما تاكد على ولدك ولا بنتك راهو الخلط الزايده اللي خاطيه المؤسسه التربويه واللي خاطيه المحيط نتاعك التربوي واصدقائك اللي معاك في القسم راهم زايدين. ما يلزمش يكون عندك خلط من نوع هذا، اكبر منك في العمر، ما كمش فرد عمر، ما كمش فرد بيئه، ما فهمش علاش ولدي زاده يقعد الساعه هذيك قدام المؤسسه التربويه. لازمنا نشوفوا حل زاده لك لي زوغ كروز هذوكما، نقفل ولادنا. ميساج حبيت نعديه للناس اللي يسمعوا فيا، لعل ناثر ولو بنسبه صغيره على الناس اللي يسمعوا فيا باش يسيطروا شويه على الوضع اللي قاعد يصير. لايف تيك توك صغير يقرا من غدوه 8 متاع الصباح حال اللايف تيك توك للمطلثة متاع الصباح، فيش يعمل ومع شكون وفي شكون يتفرج وشكون قاعد يدمغش فيه ومع شكون ولدي قاعد يحكي. فما دي زابليكاسيون نجمو نراقبوا بيهم تليفونات صغارنا، ولو انه في العمر هذاك ما فماش علاش باش يكون عنده سمارت فون تليفون يقول الو، ديجا يكفي باش نتحصل عليه انا طونكو هو في وقت القرايه، معناها طونكو هو في وقت امتحانات ولا في وقت قرايه، هو مهمته في الوقت هذاك يقرا على روحه، يعمل شوية سبور، يخرج مع أصحابه اللي يقرأ معاهم، سيختو نركزوا في خلط صغارنا، نوصلوهم، نهزوا، نجيبوا، نراقبوا، نسألوا الأساتذة على الكومبورتمون تاع صغيرنا، خاطر ساعات الأستاذ ولا المعلم ولا ولينا نسمعوا في الكوارث احنا في الابتدائي، معناه دجا قاعد يصير. ينجم يكون راهو يعرف حاجات على صغيرك انت ما تعرفهمش، وينجم معناتها يسها خاطر هو عنده في كفالته 30 ولا 35 تلميذ، دونك ينجم فما حاجات ينتبه لهم ومن بعد الريكلاماسيون تغيب عليه، انت تمشي وتسال وين ولدي وفاش يعمل ومع شكون، وتفركس له كل يوم دبشه وساكه وكرتابته، وما فماش علاش يا اخو مصروف اكثر من لازم، على خاطر كي يكون عنده فلوس فوق منه ينجم مخه يدور وينجم يخمم باش يجرب حاجات من نوع هذيك. ما فهمش علاش ولدي باش يقعد في قهوه مع الكبار، ما فهمش علاش ولدي باش يقعد في بلاصه نتاع كبار طونك هو عمره 15 سنه. عبير خليني نفرش الكوارت، عبير تقولي علاش الحرمان، ماهوش عبير بالحق ماهوش حرمان على الشيء اللي قاعدين نشوفه فيه في الشارع التونسي وقدام الليسيات، ما تتعدى قدام ليسي والله العظيم تسمع ساعات كلام انت كبير في العمر كهل تحشم تقول وينهم الوالدين، علاش ما يفيقوش صغارهم، علاش ما يقولوا لهمش شنية الكلام هذية، منين تعلمتوا، احكيوا مع صغاركم برشا برشا برشا برشا، خليوا اصحابكم هما اولادكم اخرجوا معاهم، حاولوا الوقت اللي باش يعديه هو بعيد عليك حاول خلي يعديه معاك، امشي معاه انت للبلايص اللي يحب يمشي لهم، تبعوا اسألوا شنو يحب شنو ما يحبش، أبريتو هو مراقب مراهق وبش يكون عنده انتكاسات عاطفية وبش يكون عنده شوية perturbation سامحوني هرمونال، بش يكون عنده شوية طاقة زايدة، دونك ماذا بيك انت الشيء هذيك الكل تكونتروليه، تسمعوا انت خير من اللي يسمعوا عبد اخر ويستقطبوا من خلال نقاط الضعف هذوكما، ولا من خلال الانتكاسه العاطفيه اللي قاعد يعيش فيها، ولا من خلال الالم بتات خلي يحسوا بعدك العلاقه العاطفيه الفاشله، والا احساس بالنقص مثلا قدام اصحابه، ولا فما حاجة باش يحكيه لك صغيرك، اقبل واسمع واسمعوا للاخر وحاول شوف له حلول، وحاول تكون قريبة لماكسيموم كسوا الأب وإلا الأم، خاصة الأباء معناتها بلاصتهم كبيرة برشا، معناتها قد ما تكون علاقتك ببوك كبيرة قد ما أنت تتعزز الثقة في روحك ألف مرة، قد ما تعرف اللي ديما بوك معاك وفي ظهرك، قد ما تكون على هذيك بعد الأحداث الأخرانية. نأكد لكم الكوبل اللي عايشين سيباراسيون، فما طلاق وفما صغير في الوسط
الوسط، اقفوا الصغير هذيك وما تخليوش السيباراسيون اللي صارت بين البو والام تاثر على الصغير. انت طلقت الام اما ما طلقتش الصغير، الصغير هذيك انت اللي جبته للدنيا وانت مسؤول عليه، ما تسيبش قنبله في المجتمع وتمشي على روحك. انت هذيك ولدك لازمك تقعد واقف له لاخر نهار، ولدك جبته تتحمل مسؤوليه الخلفه هذيك تربيه، كسوا الحضانه عندك والا مش عندك لازم ولدك تقف له وتربيه. سينو احنا بما انه الاحتفالات بدات بعيد ميلاد الإذاعة 15، عبير قررتنا اليوم مركزة معها. عبير عبير قررت تعمل لكم بونكي في عشية السبت، دونك الموزيك والربوخ والجو على عبير في ليلة السبت على موجات إذاعة أكسجين أفام. احتفالات الإذاعة ب 15 سنة بديت من اليوم، دونك غيستي برانشي ما تبدلوش الموجة. أنا نتقابل معكم الجمعة الجاية إن شاء الله في نفس الموعد ونفس التوقيت على موجات إذاعة أكسجين أفام. كنت معكم فرح السعيداني من وراء الميكرو، عبير في الإخراج وإلياس في الإخراج الرقمي، الشيخ فتح البي في التنسيق، ألفة الجندوبي في رئاسة التحرير. نتقابلوا الجمعة الجاية وإحنا عمرنا 15 سنة.

0: خاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
0: تعاوننا
1: وتفرح معانا،
0: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا
0: تنصحنا
1: وتوعينا،
0: نحبوها على خاطر ديما معانا.
1: ليلى معناها
0: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
0: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
0: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
0: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
0: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
0: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها، وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواي. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.
2: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحيرت منين نبدأ.
2: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

الشاقة إجا العيون تغطيك يا بابا إجا لوني البرنا الغادي

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحيرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع.

0: عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟ تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
1: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
2: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
3: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
4: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي.
5: انفو لاين 98 118 232،
3: وإلا كلمونا على 98 118 231.
6: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وأضمن بلاستك.

0: صناعي وتابع الضمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان.
0: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا.
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
3: اما منين نبدا؟
2: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك، للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملافش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
6: استنى المرة هذه الحكاية أكبر، كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر، من التكوين إبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك، وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و 20 أكتوبر بنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة. تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98-440-621 أو على 25-291-876. كأس بنزرت للحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.

0: محليكم محليكم وقت تسمعونا وبمحبة تتبعونا، محليكم وقت تشكرونا، وزيدا محليكم وقت تنقدونا وتلومونا، محليكم وقت في كل لحظة نونسوكم وتونسونا، محليكم ومحلى دليلكم علينا وقت على غنية تطلبونا ونقولولكم شبيك لبيك اغنيتك بنيتيك، ومحليكم كيف حتى على شكاية تكلمونا وجيعتكم تشاركونا، محليكم وقت تطلبونا والتليفون عنا ينوقز. ألو أكسجين فام، معك تفضل، شكون معانا؟
1: معكم مستمعة مستمتعة ومتمتعة بيكم.
0: محليكم وقت تكونوا العشرة والأصحاب ونكونوا ليكم العائلة والأحباب، محليكم وقت تسألوا علينا وتتوحشوا أصواتنا وتتوحشونا، محليكم مش على خاطر أنتم باهين برك، أما محليكم على خاطر أنتم أكثر من البهام والغادي. أنا محمد بن نصر نقول لكم محليكم وباقي حشم منكم، على خاطر كلمة محليكم شوية عليكم، محليكم محمد بن نصر.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها، وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.
2: بلادنا مزيانة وبسلوكنا تكون أجمل، النظافة عقلية، وعلى بلادنا مش مزية. ما أجمل النظافة عندما تكون في العقول.
3: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامة متنوعة من ادوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بزرت كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكور.
3: لتنسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكور نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

بمحراب عينيك ابتهالت دماءك باتت بمحراب عينيك ابتهالت دماءك.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيلت حل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا، كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتيان البرا فارماسي.

0: سيتي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57039000.
1: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
2: وإلى كلمونا على 98 118 231.
4: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. ها وعلاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش. اسمع تونسي وفي النغمة عندك ما تسمع. البس تونسي باش تتنور وتلمع. كل تونسي باش تتبنن وتشبع. استهلك تونسي باش تونس تتقدم وتطلع. استهلك تونسي باش انت تعيش وبلادك تربي الريش. استهلك تونسي.

اسمع تونسي وفي النغمة عندك ما تسمع. البس تونسي باش تتنور وتلمع، كل تونسي باش تتبنن وتشبع، استهلك تونسي باش تونس تتقدم وتطلع، استهلك تونسي باش انت تعيش وبلادك تربي الريش، استهلك تونسي.

0: أكسجين FM.
1: في الأيام الصعبة وأنا شعبت بفتكر الأيام الصعبة وأنا عيل وبقول عدتهم وانت قليل مش هتعديهم دلوقت. ولو الأيام غير الأيام والدنيا غير الدنيا انت كمان دلوقتي زمانك واحد تاني او واحد تالت انا بقى

الختام. بنسيب مكان ونروح مكان، بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن،

كتير كلام، وفي الختام معرفش الدنيا ساكتة لي زي ما تدخل في الميسيمة وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام الصمت تام، وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي ميت سؤال معرفش ليه لما بنام بأحلام بفارس راكب حصان

المدرسة أول فراق أول وداع أول مرة قلبي تزق.

0: في وداني وما استخبى وبسمع نفس الأغنية هي هي. يمكن عشان بتفكرني بينا أو عشان بتفكرني بيك. لما في يوم صدقتي فينا أنا شفت دلي كان ماشي جنبي كان داره محني كأنه بيلمح إن الشوارع مش فاكراني أو إني بقيت واحد تاني. بقيت أقول كتير زمان وبقيت أخاف من كل جاي. عايش صحيح لكن بشك إني حي. بحلم بفارس راكب حصان وبيبتسم لي بسمة فيها اسم وكأني خاين أو جبان. وافتكرت أول يوم في المدرسة أول فراق أول وداع أول مرة قلبي تزق. وفي الختام كل اللي غابوا عني غابوا من غير وداع. وفي الختام كان نفسي بس أقول سلام.
1: أكسجين FM

حب ممكن عينك تشوف الخوف وتخاف تجرب وممكن الخوف يشوف ويخاف منك يقرب ممكن كده وممكن كده

من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصاف اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا أعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: احنا وصلنا لغزالة وجميل، العالية والمتلين، جالتة وسونين، وعليهم مانا متخلين.
2: احنا وصلنا الرفرف وفروة وأم هيني والزعرور، وفيهم القينا القبول.
3: احنا وصلنا الجويودة التلة الشقيقة والختمين، وان شاء الله علينا يكونوا راضيين.
4: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة الواتة والعزيب، وعليهم عمرنا ما نغيب.
5: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة، سيدي الكناني وسيدي بوشا قرول، وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
6: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
7: احنا وصلنا البزينة وبشحامبة بالشاطر وبجرير، وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
8: احنا وصلنا للمسيدة بوزيريا تهنت وعين بيتار، وليهم احنا ديما زيار.
9: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال، لغسينا وغيران ومحبتنا ليهم من زمان.
10: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة، كيف غراب والمبتوح، وبتيبت قلوبهم مش في الجروح.
4: احنا وصلنا لتسكرية المرازيق تمرة والحويشات، وبمعزتهم الحكاية بدات.
11: احنا وصلنا لرواحة الدحرة الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما على البال.
6: صوتكم هو صوتنا، رايكم هو راينا.
12: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان، سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب، وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
13: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمه وسيدي منصور، وما نرتاح الا مليهم نزور.
6: بكم بدينا وبكم نقدموا على خطركم نكملوا.

0: حاسس انك احسن من اخر مرة.
1: مش حاسس اصلا حاجة على ايدك يعني اديل ساعتين عمال اتكلم مش فاكر نص كلام.
0: السبت الجاي معانا؟ لا ده انت لحد كتير، خد بالك بقى من نفسك وفي دواء هنجرب.

0: أكسجين FM.
1: في الأيام الصعبة وأنا شعبت بفتكر الأيام الصعبة وأنا عيل وبقول عدتهم وانت قليل مش هتعديهم دلوقت. ولو الأيام غير الأيام والدنيا غير الدنيا انت كمان دلوقتي زمانك واحد تاني او واحد تالت

فاهم عادي وما فيش شيء يستدعي اللازمة والحزن الفاضي مالوش لازمة بص لغيرك بص لغيرك

كتير كلام، وفي الختام معرفش الدنيا ساكتة لي زي ما تدخل في الميسيمة وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام الصمت تام، وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال

بحصى وبيبتسم لي بس ما فيها أسى، وكأني خاين أو جبان. وافتكرت أول يوم في المدرسة، أول فراق، أول وداع، أول مرة قلبي تزق.

0: فوق داني وما استخبي وبسمع نفس الأغنية هي هي. يمكن عشان بتفكرني بينا أو عشان بتفكرني بيك. لما في يوم صدقتي فينا أنا شفت دلي كان ماشي جنبي كان داره محني كأنه بيلمحني إن الشوارع مش فاكراني أو إني بقيت واحد تاني. بقيت أقول كتير زمان وبقيت أخاف من كل جاي. عايش صحيح لكن بشك إني حي. بحلم بفارس راكب حصان وبيبتسم لي بس ما فيها اسم وكأني خاين أو جبان. وافتكرت أول يوم في المدرسة أول فراق أول وداع أول مرة قلبي تزق. وفي الختام كل اللي غابوا عني غابوا من غير وداع. وفي الختام كان نفسي بس أقول سلام.
1: أكسجين FM

0: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.
1: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليح، ريح نجبد نفس اكسجين ونرجع. ريح نجبد نفس اكسجين ونرجع.
2: هاديو اكسجين.

0: vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Oxygène. Vous dit maman.
2: محليكم محليكم وقت تسمعونا وبمحبة تتبعونا محليكم وقت تشكرونا وزيدا محليكم وقت تنقدونا وتلومونا محليكم وقت في كل لحظة نونسوكم وتونسونا محليكم ومحلى دليلكم علينا وقت على غنية تطلبونا ونقولولكم شبيك لبيك غنيتك بنيتيك ومحليكم كيف حتى على شكاية تكلمونا وجيعتكم تشاركونا محليكم وقت تطلبونا والتليفون عنا ينوقز. ألو أوكسيجين أفام معك تفضل شكون معانا؟
3: معكم مستمعة مستمتعة ومتمتعة بيكم
2: محليكم وقت تكونوا العشاء والأصحاب ونكونوا ليكم العائلة والأحباب محليكم وقت تسألوا علينا وتتوحشوا أصواتنا وتتوحشونا محليكم مش على خاطر أنتم باهين برك أما محليكم على خاطر أنتم أكثر من البهام والغادي. أنا محمد بن نصر نقول لكم محليكم وباقي حاشم منكم على خاطر كلمة محليكم شوية عليكم محليكم محمد بن نصر.
4: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي تحبك.